0: من سورة النساء، تلا علينا القارئ الشيخ عزت السيد راشد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الحديث رواه البخاري، وزاد ابن حبان والحاكم من حديث أنس: والمؤمن من أمينه الناس.
2: إن الإسلام دين المودة والسلام، ودين الأمن والأمان، ومن أجل ذلك فقد دعا أبناءه جميعاً إلى أن يكونوا مسلمين حقاً وأن يعيشوا مسالمين صدقاً. فالمسلم الحق هو من يكون في سلام دائم مع ربه الذي خلقه فأحسن خلقه، وذلك بالالتزام بأوامره واجتناب نواهيه، كما يكون في سلام مع الناس جميعا، بل ومسالما للمخلوقات كلها من حيوان ونبات وجماد وكل الكائنات المسبحة في كون الله الفسيح.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نبقى الآن في رحاب هذا الترتيل المبارك للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، يرتل من أول سورة المجادلة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

سواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟

ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله

فيهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.

يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.

ربكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير.

0: هم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذا الترتيل المبارك من أول سورة المجادلة إلى الآية 9 من سورة الممتحنة، ترتيل القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نبقى الآن في رحاب هذه التلاوة من سورة البقرة للقارئ الشيخ محمد أحمد شبيب.

كفر.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة البقرة، تلا علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سيدي يا رسول الله، ميلاد طه أكرم الأعياد وبشير كل الخير والإسعاد، يا أفضل الرسل الكرام جميعهم، أنت الشفيع لنا ليوم معادي. فضياك عم المشرقين بنوره منذ استنار الكون بالميلاد.

0: كنا في رحاب هذه التواشيح من الشيخ طه الفشني وبطانته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تنضم الآن موجاتنا إلى موجات البرنامج العام لنقل صلاة الفجر.
1: الفرد العالم كان في المهد وما يدرون ما خط القلم.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. بزغ الصباح بنور وجهك بعدما غشت البرية ظلمة سوداء، وتفتقت بالنور أركان الدجى، وسعى على الكون الفسيح ضياء، ومضى السلام على البسيطة صافيا، تروى به الفيحاء والجرداء، حتى صفت للكون أعظم شرعة، فاضت بجود سخائها الأنحاء. يا سيد الثقلين، يا نبع الهدى، يا خير من سعدت به الأرجاء. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من رحاب الجامع الأزهر الشريف، حصن العلم ومنارة الإسلام، ورمز الوسطية والاعتدال، وعبر أثير موجات الإذاعة المصرية، ننقل لحضراتكم على الهواء صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، حيث ربيع الأنوار، شهر ميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان ميلاده بحق ميلاد أمة، وكان ميلاده بصدق بعثا للأخلاق بعد موات، وكان ميلاده ميلادا للإنسانية التي كانت غائبة عن البشرية آنذاك. ومن تمام عقيدة المسلم أن يفرح بميلاد النور، أن يسعد بميلاد سيدنا رسول الله الذي وضع الله به الأغلال والآصار، ورفع به الغشاوة عن الأبصار، واستنقذ به الخلائق من عذاب النار. فكم فتح الله به أعينا عميا وآذانا غلفا. فصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها الأحبة الأكارم، كان من هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يسمع القرآن من غيره. قال لابن مسعود: اقرأ علي. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. يا حظ من حفظ الكتاب بقلبه، يا سعده بتلاوة القرآن، يلقى من المولى الكريم وصاله، ويفوز بالفردوس والرضوان. يا أيها العطشى، تعالوا نرتوي، ونعيش أمنا في ربى الفرقان. إخوة الإيمان والإسلام، خير استهلال ودائما القرآن الكريم، بدءا من الآية 41 من سورة غافر، يتلو علينا قارئنا اليوم فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي.

家族と

فيقول

0: حبة.
1: ما شاء الله عليك يا دكتور، زيدك من فضلك.

قالوا بلى، قالوا

0: عند
1: النبي.
2: عليك يا علم.

بلاش احصدرك.

فأنى تؤفكون.

0: الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: اقطع زمانك بالقرآن تفهمه، وما أتى عن رسول الله من كلمي، واترك مجالس قوم ليس عندهم سوى المآثم من فعل ومن كلمي. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة غافر، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي، ونحن في رحاب الجامع الأزهر الشريف ننقل لحضراتكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. إخوة الإيمان والإسلام، من أراد الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم فعليه باتباع منهج الحبيب والتأسي به واقتفاء أثره في الأقوال والأفعال والسلوك، لأن جميع أحوال الحبيب مثالية في الواقع ومؤثرة في النفوس، حيث اجتمعت فيه صفات الكمال وأمارات الجلال. أهلا بذكر الحق والإيمان وبموكب الإعجاز والقرآن، أهلا بنور الله في دنيا الورى، فلقد سرى بخصائص الإحسان. بشراك يا دنيا الخلائق، إنما جاء النبي مطهر الوجدان. إخوة الإيمان والإسلام، نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع المبتهل الشيخ معوض مصطفى الفشني.

رباك رب الناس في عليائه وتعهدت.

تصبو السماء إليك، تصبو السماء إليك.

0: حقا وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، رفع نداء الحق من ساحة الجامع الأزهر الشريف عبر أثير موجات الإذاعة المصرية، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. رفع نداء الحق المبتهل الشيخ معوض مصطفى الفشني. إخوة الإيمان والإسلام، لقد أدب الله تبارك وتعالى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتدح خلقه في القرآن الكريم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقيل في حق خلق النبي صلى الله عليه وسلم: كان قرآنا يمشي على الأرض، وكان خلقه القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم أعدل الناس وأعفهم يدا وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة، اعترف بذلك كل من عرفه صلى الله عليه وسلم حتى أعداؤه. كان صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعا وأبعدهم عن الكبر. كان صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويجالس الفقراء ويجيب دعوة العبد ويجلس في أصحابه كأنه واحد منهم. كان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل بيده ويحلب شاته ويخدم نفسه، فمن أراد الاحتفال بميلاد سيدنا رسول الله فلينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وليتأسى بالحبيب صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وسلوكه. رسول الله يا خير البرايا ويا خير الخلائق أجمعين، على خلق عظيم جئت حقا يؤيده إله العالمين. صلاة وسلاما عليك يا صاحب الذكرى، يا سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، فرغ الإخوة المصلون هنا في رحاب الجامع الأزهر الشريف من أداء ركعتي السنة، وجلسوا الآن يستمعون إلى هذه التلاوة القصيرة من القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي، والتي بعدها يقام للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ رضا رمضان السويفي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. فإلى هذه التلاوة القصيرة من فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى

والليل إذا سجى ما

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: استقيموا وسووا الصف واعتدلوا. الله أكبر
0: الله

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا لك الحمد.
2: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.

0: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا لك الحمد.
1: اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا

اللهم نور بالعلم قلوبنا، واستعمل بطاعتك أبداننا، وخلص من الفتن أسرارنا، واشغل باعتبارك أفكارنا، وقنا شر وساوس الشيطان، وقنا شر الإنس والجان، واخلع علينا خلع الرضوان، وهب لنا حقيقة الإيمان، وارأف بنا رأفة الحبيب بحبيبه يوم التناد. ربنا آتنا من لدنك رحمة

اللهم ارزق شباب المسلمين عفة يوسف عليه السلام، وارزق بنات المسلمين طهارة مريم عليها السلام، واحفظهم كما حفظت الأولين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تصرفنا من هذا المقام إلا بذنب مغفور، وعيب مستور، وسعي مشكور، وتجارة لن تبور، وعمل صالح متقبل مبرور. وصلى اللهم وسلم.

0: الله أكبر.
1: الله
0: أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.

0: نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، قضيت على الخير وبالخير صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، والتي نقلناها لحضراتكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية من رحاب الجامع الأزهر الشريف. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي، وكان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ معوض مصطفى الفشني. أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ رضا رمضان السويفي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. في الختام لكم التحية من الإذاعة الخارجية، مهندس الصوت الزميل حسن صفوت وحسن سيد أحمد من غرفة المراقبة الرئيسية. هذه تحيات الزملاء مهندس سامي سليم، لبيب عبد الهادي، راني عبد الباسط. من مصدر الإذاعة الخارجية تحيات أحمد صبيح وطارق شحاتة. من أسرة التخطيط الديني هذه تحيات الزميل محمد حمادة عطية، على وعد بلقاء آخر إن شاء الله تعالى. هذه تحياتي محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الأحد الموافق للعاشر من ربيع الأول من عام 1448 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للثالث والعشرين من أغسطس من عام 2026 من الميلاد. لازلنا معكم من هندسة الهواء الزميل شحاتة عبد العظيم، ومن أسرة المذيعين مسعد الجهري. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت، وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا. رواه مسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان يتلو من سورتي الإنسان والقدر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

忘了。

ويطعمون الطعام

one.

ليلة القدر خير من ألف شهر.

ليلة القدر خير.

تلا الإيمان والإسلام إلى هذه التلاوة من سورة الإنسان، وتلا سورة القدر فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، تشرق الشمس على مدينة القاهرة بإذن ربها في 6:27، وساعتنا الآن 6:19. فما زال هناك وقت كاف لمن لم يؤدي صلاة الصبح. أسأل الله أن يتقبل منا الصلاة، وأن يجعلها سبحانه وتعالى نورا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

استمعنا إخوة الإيمان إلى هذا الابتهال من الشيخ محمد الجزار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 6:45. القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي يتلو من سورة الإسراء.

0: من سورة الإسراء تلا علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك، أي الرصاص المذاب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إن الإسلام حصن حصين يصون الحرمات وسياج منيع يقي الإنسان من كل الآفات والمهلكات. ومن صيانة الإسلام للحرمات هذا المنع الشديد للتجسس والتسمع لأخبار الناس، فإن هذا المتسمع الذي استخدم أذنه في معصية الله تبارك وتعالى أوجب لها العذاب الأليم يوم القيامة.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: أخلاقه صلى الله عليه وسلم، أخلاقه صلى الله عليه وسلم، أخلاقه.

ما في البرية قط مثل محمد. ما في البرية قط مثل محمد في حسن سيرته وسمح خصاله. يا أمة الهادي، يا أمة الهادي، أقيموا شرعه وتمسكوا بحرامه وحلاله، وتعلموا منه النضال، وتعلموا منه النضال، فإنما كل النضال الحق سر نضاله. قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا وانصرنا به.

0: سيدي يا رسول الله، يا من إذا ناداه طالب جوده لب النداء، يا من إذا ناداه طالب جوده لب النداء.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الدائم الذي لا يزول، الباقي الذي لا يتغير، يسبحه الريح بخفقانه، والشجر بأغصانه، والروض بغدرانه، والبحر بحيتانه، والزهر بألوانه، والطير بأشجانه، كل يسبح بغريب لغته ولسانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، سبحانه.

إنني أرى عينيك يملأها القدر، والهم قد زار الحنايا واستقر. هون عليك، فإن همك زائد، لا حزن في هذه الحياة قد استمر. مهما تضيق ففضل ربك واسع، من ذا يمانع أن يغيثك بالمطر. لا تنكسر، إن الحياة جميلة، وغدا ستذكرني إذا ابتسم القدر. سبحان

الإسلام يدعو أتباعه إلى أن يملأوا قلوبهم بالتفاؤل، فالتفاؤل هو الربيع الذي تتفتح فيه قدرات النفس وتنتعش فيه العزائم فتعمل في نشاط وجد. ويحذر الإسلام من التشاؤم لقول الهادي البشير صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. ويوصي صلى الله عليه وسلم قائلا: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فالإسلام يدعو عباده إلى أن يحسنوا الظن بالله وأن يتسع رجاؤهم في فضله ورحمته وأن يكونوا متفائلين دائما. سبحانك. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحات العرابي.

0: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
1: السادسة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت، نستمر معكم حتى الثامنة بمشيئة الله تبارك وتعالى. خلال الفترة معكم الزميل شحاتة عبد العظيم من هندسة الهواء ومسعد الجهري من أسرة المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من الآية العاشرة من سورة الممتحنة إلى ختام سورة الطلاق، يرتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب

قولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم

ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم

بينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.

الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.

فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته

كبرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكراً

0: من الآية العاشرة من سورة الممتحنة إلى ختام سورة الطلاق، استمعنا إلى هذا الترتيل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة ميم صاد، تقول في رسالتها: نظرا لوجود مشاكل بيني وبين حماتي، أريد أن أمنع زوجي من الذهاب لأمه منعا للمشاكل. تقول السائلة: فما حكم الدين في ذلك؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بصلة الأرحام وحذر من قطيعتها، ونقول لك أيتها السائلة: عليك أن تحذري أشد الحذر من الإقدام على طلب ذلك من زوجك، والإصرار على هذا الأمر الذي يترتب عليه قطيعة الرحم بين الأم وولدها، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ونقول لك: ألا سمعت قول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حيث أمر الله عز وجل برد الجميل حين يبلغ الطفل أشده، وأن يزيد من الإحسان إليهما. وأما سمعت قول الله عز وجل: وبالوالدين إحسانا؟ وأيضا نقول لك: هل تقبلين من زوجك أن يمنعك من لقاء والديك بحيث لا تزورهما ولا يزورانك؟ بالتأكيد لن تقبلين ذلك، وحتى لو طلب زوجك ذلك فإن الشرع الإسلامي لا يقبله، لما يترتب على ذلك من تقطيع أواصر الأرحام التي حث الشارع على رعايتها. فقد ورد في الحديث القدسي عن رب العزة سبحانه وتعالى: حين تعلقت الرحم بساق العرش تستجير به من القطيعة، فقال لها المولى تبارك وتعالى: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. قال: فذاك لك. أخرجه البخاري ومسلم. وأخيرا نقول لك: أنت مطالبة بالصبر، وأن تتحملي أي شيء يأتيك من والدة الزوج، وعليك أن توسعي صدرك وأن تحتسبي هذا عند الله سبحانه وتعالى، وأن تحسني إلى حماتك امتثالا لقول الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن. وإن شاء الله عز وجل ستضعك في قلبها أنت وأولادك. هذا، وبالله التوفيق.
2: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة الدكتورة ملك عيد البيومي من عزبة البيومية، بشبين القناطر محافظة القليوبية، تقول في رسالتها: ما حكم استخدام الخلايا الجذعية في العلاج والأبحاث؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عطا عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة.
4: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد، فأقول وبالله التوفيق. اعلمي أختي السائلة بارك الله فيك أن الخلايا الجذعية هي خلايا أولية قادرة على الانقسام والتحول إلى أنواع مختلفة من خلايا الجسم، كخلايا اللحم أو العظم أو الأعصاب، وتستخرج إما من الأجنة في طور المضغة أو الأجنة الفائضة من أطفال الأنابيب أو من الحبل السري للمولود أو من البالغين كنخاع العظم لغرض معالجة أمراض مستعصية كالسرطان والزهايمر، وقد اختلف فيها العلماء المعاصرون، فمنهم من حرم ومنع ذلك لمصادر معينة. فيحرم بالإجماع الحصول على الخلايا الجذعية من خلال الإجهاض العمدي للأجنة أو تلقيح بيضات عمدا لغرض تدميرها واستخراج الخلايا منها لحرمة الجنين الآدمي في أي مرحلة من مراحله. فالجنين في بطن أمه أو في أنابيب الاختبار له حرمة بشرية، فلا يجوز إنشاؤه ثم قتله وتدميره للحصول على خلاياه، لأن ذلك جناية على نفس محترمة وسقوط في منزلق التجريد البشري. ومنهم من ذهب إلى القول بالجواز في غير الحالة الممنوعة السابقة بشروط وضوابط، وهو قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، حيث يجوز استخدامها إذا كان مصدرها مباحا كالبالغين أو مشيمة الحبل السري أو الأجنة المسقطة تلقائيا، وذلك لعموم نصوص التداوي والرحمة. فالعلاج بالخلايا الجذعية فتح طبي عظيم يسهم في شفاء أمراض كانت تعد ميؤوسا منها، والشرع يأمر بإحياء النفوس وتخفيف الآلام، وأيضا للاستفادة من المطروكات. فالمشيمة والحبل السري أو الأجنة الساقطة طبيعيا هي مواد ترمى وتهدر، فاستغلالها طبيعيا لإنقاذ إنسان حي هو تقديم للمصلحة الراجحة وموافق للقواعد. والراجح أخت السائلة هو التفصيل، وذلك بالقول بالجواز المطلق لاستخدام الخلايا الجذعية المستخرجة من مصادر بالغة كنخاع العظم والدهون أو من الحبل السري والمشيمة أو الأجنة المجهضة طبيعيا، والتحريم الصارم للحصول عليها عبر الإجهاد العمدي أو التجاري للأجنة، وذلك للموازنة الفقهية الدقيقة بين مقصدين: مقصد التداوي واستنقاذ حياة المرضى، ومقصد حفظ النفس الإنسانية وكرامة الجنين الآدمي. فالشريعة تمنع إنقاذ نفس عبر تدمير نفس أخرى، لكنها تبيح استخدام الفواضل والمواد الطاهرة لإنقاذ البشر، شفى الله الجميع.
2: فضيلة الدكتور عطا، الخلاصة في هذه المسألة الطبية؟
4: الخلاصة: يجوز استخدام الخلايا الجذعية المستخرجة من مصادر من البالغين إذا كانت مأخوذة من إنسان بالغ بإرادته الحرة المستنيرة وعلى بصيرة

0: البشر، فهذا هو الممنوع وهذا لا يجوز شرعا. شفى الله الجميع، ويعني حفظ المرضى من كل سوء ومن كل مكروه.
1: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة النبأ، يتلو علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من سورة النبأ تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: سبحان

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان من غشنا فليس منا، نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور طه أبو كريشة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن المجتمع القوي الصحيح السليم غاية من الغايات الكبرى التي يعمل المصلحون على تحقيقها في أي أمة من الأمم. ومن يتتبع التعاليم الإسلامية في مجموعها من أوامر ونواهٍ يرى أنها تهدف في النهاية إلى بناء هذا المجتمع بناء سليما خاليا من العيوب التي تؤدي إلى هدمه وتقويضه، كما أنها تطلب من الجميع أن يكون مشاركا في البناء، كل على قدر استطاعته وملكاته وحسب موقعه. إذ ليس أسوأ في السلوك الاجتماعي من أن يكون هناك من يبني وأن يوجد معه في الوقت نفسه من يهدم. وعلى هذا فإن الابتعاد عن الغش بكل مظاهره يعد لونا من ألوان البناء، أما الإتيان به فهو معول هدام في صرح المجتمع. ومن هنا نفهم مدلول الوعيد الشديد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. إن هذا الحديث يحكم على من غش أمته بأنه لا يحق له أن ينسب إلى جماعة المسلمين، وما ذلك إلا لأنه آثر أن يتصف بصفة لا تليق بمن ينتسب إلى الإسلام، فكان جزاؤه هذا العزل الاجتماعي حتى يترك ما هو فيه ويعود إلى السلوك الشريف اللائق بكل مسلم حريص على تنفيذ تعاليم دينه. وقد يتبادر إلى الذهن أن الغش المراد هنا إنما هو الغش في الطعام طبقا للمناسبة التي ورد فيها الحديث، ومع أن الأمر كذلك، إلا أن الحديث يمثل قاعدة تطبق على كل شيء آخر حدث فيه الغش والتدليس والتزوير. إن الغش في الطعام إذا اتسع نطاقه يمثل حربا على الجانب الاقتصادي في المجتمع، ويمثل حربا على الثروة البشرية في الوقت نفسه، فهو يخل بالتوازن المنشود بين الناس ويتيح الكسب السريع لمن لا يستحق. أما السلعة الغذائية الفاسدة المغشوشة فإنها تقوض البنيان الجسدي للأفراد بما تحدثه فيهم من أمراض قد تؤدي إلى إزهاق الأرواح، هذا فضلا عما ينفقونه من أموال في علاج ما أصابهم من أدواء. فإذا تجاوزنا غش الطعام والشراب فإننا نجد ألوانا أخرى من الغش التي ينبغي أن نحذر منها وألا يقع فيها فرد من الأفراد أو هيئة من الهيئات. فقد يكون هناك غش في السلع المصنوعة التي يتداولها الناس في شؤون البناء والمركبات أو المرافق والمزروعات أو الأجهزة والمعدات، ولنا أن نتصور ما يمكن أن يترتب على ذلك من مبنى يتهدم على رؤوس ساكنيه، أو مركبة تحترق بركابها، أو مرفق يتعطل أياما والناس في أمس الحاجة إليه، أو محصول زراعي يذهب بددا والأمل معقود عليه. وإلى جانب هذا الغش المادي يوجد غش آخر معنوي قد يكون في تقرير مكتوب أو مشورة مطلوبة أو نصيحة مؤداه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان من غشنا فليس منا، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور طه أبو كريشة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: جاء في سنن أبي داود وصحيح الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان حين يخرج من المنزل يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: في هذا النص النبوي الكريم تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم لنا كيفية ابتداء الصفحة اليومية، فهي تبدأ بإعلان العبد أنه لا حول له ولا قوة، وأنه يستعين بالله سبحانه، بسم الله، ثم يثني بأن يعلن أنه مع مباشرة الأسباب لا بد من التماس النتائج والثمرات من الله سبحانه وتعالى، فيقول: توكلت على الله، ثم يقفي على ذلك وينهي باعترافه بأن المحاولات التي يحاولها والقوى العضلية التي يمتلكها لا وزن لها إذا قيست بحول الله وقوته، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
5: السابعة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت. هذا الموعد إخوة الإيمان هو الموعد المعتاد للشيخ محمد رفعت يتلو من سورة مريم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من سورة مريم تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. اللهم صل.
3: عن أم أنس رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله أوصني. قال: اهجر المعاصي فإنها أفضل الهجرة، وحافظي على الفرائض فإنها أفضل الجهاد، وأكثري من ذكر الله فإنك لا تأتين الله بشيء أحب إليه من كثرة ذكره. الحديث رواه الطبراني وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما كان الرجال يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الوصية التي ينتفعون بها دنيا وأخرى، فقد كان النساء أيضا يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبن منه الوصية. وها هي أم أنس رضي الله تعالى عنهما تقول للرسول صلى الله عليه وسلم: أوصني. فيجيبها صلوات الله وسلامه عليه قائلا: اهجر المعاصي. وهجرة المعاصي تكون بتركها، وتكون بترك ما يقرب إليها، وتكون بترك مكانها، كما تكون بالاستمرار على الطاعة والبعد عما يغضب الله سبحانه وتعالى. أما ترك المعاصي فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ولا أحد معصوم من الخطأ إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. فالأمر بترك المعاصي للإنسان يستلزم البعد عنها، والبعد عما يقرب إليها من قول أو فعل، وبترك المكان الذي تكون فيه المعاصي، وتكون بالإعراض عن اللغو، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وهجرة المعاصي على هذا النحو أفضل الهجرة، لأنها بعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. ثم يأمر صلوات الله وسلامه عليه بالمحافظة على الفرائض، وهي الأمور التي فرضها الله سبحانه وتعالى وأوجبها على عباده من صلاة وصيام وزكاة وحج وبر وصلة ونحو ذلك، ولم يأمر بالمحافظة لأنها قد يشق فعلها، أو لا يستطيع الناس أن يأتوا بها في بعض الأحوال، وإنما كان الأمر بالمحافظة على الفروض لأن تركها عصيان ومخالفة، ويعاقب الإنسان على ذلك. ولكن ليس معنى هذا أن النوافل ليست مؤكدة الطلب، كلا، فهناك نوافل مؤكدة بل وفي كثرة السنن والنوافل قرب من الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ثم بين أن المحافظة على الفرائض أفضل الجهاد، لأنها جهاد للشيطان وجهاد للنفس الأمارة بالسوء، وجهاد في ميدان الإغراء بالراحة والشهوة. ثم يأمر بعد ذلك بذكر الله سبحانه وتعالى وبالكثرة منه، موضحا أنه أحب شيء إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث الشريف تخلية عن الرذائل بهجرة المعاصي، ثم تحلية بالفضائل بإتيان الفرائض والمحافظة عليها، ثم التجمل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذكره، فمن ذكر الله سبحانه ذكره الله جل شأنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري ومسلم والترمذي. ومجالس الذكر يباهي الله تعالى بها ملائكته المقربين. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
3: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور خالد الشافعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الفائز في الإجابة عن سؤال الأمس من مسابقة السراج المنير عائشة مجدي حسني محمود من محافظة المنيا.
5: إذاعة القرآن الكريم.

0: سراج المنير.
1: لما بدا في الأفق نور، نور محمد كالبدر، كالبدر في الإشراق عند كماله.

0: السراج المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فطر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على طهارة القلب ونقاء النفس، ليكون مهيئا صلى الله عليه وسلم ليتلقى شريعته المطهرة. كان على دين أبيه إبراهيم عليه السلام، كشأن سائر الأنبياء الذين فطروا على التوحيد والابتعاد التام عن عقائد أقوامهم الباطلة وعاداتهم الفاسدة. لذلك ابتعد تماما عن ممارسات قريش في الجاهلية، فلم يعبد الأصنام ولم يذبح لها ولم يأكل مما ذبح باسمها. روى عروة بن الزبير عن جار للسيدة خديجة رضي الله عنها أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها قبل بعثته: والله لا أعبد اللات والعزى أبدا. فكانت تطمئنه وتؤيد كلامه قائلة: دع اللات ودع العزى، تقريرا له على موقفه صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، حفظ الله عز وجل نشأة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلم يسجد لصنم، ولم يأكل ما ذبح على النصب، ولا ارتكب فاحشة قط، فنشأ صلى الله عليه وسلم مقبلا على الله تعالى وحده، يقضي وقته في العبادة والتفكر فيما حوله من مشاهد هذا الكون وفيما وراءها من قدرة عظيمة. وكان صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويحج كما كان الناس يحجون، اتباعا لملة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، صلوات الله وسلامه على من أدبه ربه فأحسن تأديبه. والسؤال العاشر: أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم عليه السلام، اذكر آية من كتاب الله تعالى في بيان ذلك مع ذكر اسم السورة.
1: فجر أطل على نور

0: السراج المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إخوة الإيمان، يعاد هذا السؤال من مسابقة السراج المنير في 6:30 مساء.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
2: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الواقعة. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول معنى لا أقسم في القرآن الكريم، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول الفارق البلاغي بين المطهرون والمتطهرون، وذلك من خلال الآية 77 وما بعدها من سورة الواقعة من قول الحق عز وجل: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. الملائكة المطهرون، المطهرون يعني إيه؟ الذي طهرهم غيرهم، مش المتطهرون. ولذلك دي اللي بيأخذها بقى الأئمة الذين يجيزون لمس المصحف للمحدث. لمس المصحف، الشافعي بيقول لا، الثاني يقول لك لا، لمس المصحف يقول لك ما تستدلش بالآية، لأن الآية بيقول لا يمسه إلا المطهرون، وما دام مطهرون مش هم المتطهرين، لأن الذي يتطهر نقول له متطهر. ودي جت في القرآن إيه؟ في مسألة الحيض للمرأة: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرنا. الله، تبقى يطهرنا مش هم اللي تطهروا، يبقى مرتبتين، يطهرنا يعني يمتنع الحيض، إنما لازم هم يستحموا يبقى يطهرنا غير يتطهرنا، يطهرنا غير يتطهرنا، يبقى يطهرنا يطهر جاي من غيره لأن الله قبض عنها الحيض، يبقى خلاص. لكن هي بقى تقوم تستحمى تبقى تتطهر. هنا بيقول ايه؟ المطهرون ولا المتطهرون؟ المطهرون. يبقى ده حجة لمن قال ان لمس المصحف ما يفترضش فيه انك انت تكون متوضي. ما اللي قاله متوضي؟ قال لك لا، ده هو نظر الى شيء اخر، نظر الى انه ياخذ الآية عامة علشان يبين المصحف ده مش اي كتاب تمنسه كده، لازم له قداسة في التناول. يبقى ما تتناولوش كده زي اي كتاب كده ولا بتاع، يبقى له قداسة حتى في ايه؟ في تناوله. ولذلك يقول اخذتموهم من مطهرين فلا تلمسوه الا متطهرين. ده خدها من دي: في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين. الله بيدينا حيثية، تنزيل من رب العالمين، دي الحيثية بتاعت الأحكام المتقدمة كلها. القرآن كريم لأنه تنزيل من رب العالمين الكريم. وإيه رب العالمين دي الكريم؟ يعني اشمعنى يعني رب العالمين الكريم؟ قال له لأن رب العالمين من المؤمن

0: الكافر والطائع والعاصي، وكون بيعدي كرمه حتى للعاصي ده دليل على ان كرمه ايه، يبقى تنزيل من رب العالمين نتيجه لقوله انه لقران كريم. وما دام من رب العالمين يبقى ايه فيه كرم، لان الكرم ربنا بيدي للطائع والعاصي نعمه وبيدي للكافر حتى نعمه، وبعدين في كتاب مكنون لانه جاي من ربنا يبقى حاجه ايه يعني انفس حاجه لا يمسه الا المطهرون. يبقى كل دي لانه تنزيل من رب العالمين مش من كلام حد. افبهذا الحديث انتم مدينون؟ ما هو الحديث؟ الحديث هو الشيء الذي يتحدث به، او الشيء الحديث الذي يقرا جديدا. يبقى القران برضه فيه حديث، بمعنى ان كل يوم يجي فيه جديد، ولما تقراه 1000 مرة تجد لكل مرة عطاء. ولذلك يقول لك لا يخلق على كثرة الرد. هات أي كتاب وقراه مرة وعرفت اللي فيه، مش ممكن تروح له تاني أبدا. ما تقراش للتلذذ، ما تقراش لأنك بتجد فيه إشراق تاني وتجلي، إنما ده يبقى إيه لا يمسه إلى المطهر. فبهذا الحديث، هذا حديث يعني كله جديد جديد جديد جديد، لا تنقضي عجائبه، يبقى ده حديث. أو هناك الله نزل أحسن الحديث كتابا، يبقى برضه اسمه حديث يتحدث به، يتحدث به الانسان له فخر، ولما يعمل اي حكم قال الله تعالى ويؤيده، قال الله تعالى ويؤيد الايه الكلام بتاعه، قال الله. افبهذا الحديث انتم مدهنون؟ مدهن يعني ايه؟ المدهن ما هو؟ مدهن ماخوذ من الدهان، هو الرجل الذي يلين لك كلامه ولكنه يضمر مناقضه، يضمر ناقضه. هم يقولوا ايه مثلا؟ واذا لقوا الذين امنوا امنا، واذا خلوا الى شياطين معكم انما نحن مستهزئون، بيدهنوهم زي ما تقول فلان ده بيدهني، يعني بده يمكر علي ويجيب لي حاجه كده ويغلف لي الباطل في صوره حق. افبهذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. ما هو الرزق؟ الرزق هو ما ينتفع به الانسان، اي حاجه تنتفع بها يبقى اسمه ايه؟
1: رزق.
0: في واحد مرزوق مال، في واحد مرزوق عقل، في واحد مرزوق حكمة، في واحد مرزوق كرم، في واحد مرزوق عضلات وشجاع، في يعني كل ما ينتفع به يسمى ايه؟
1: رزق.
0: يسمى رزق. احسن ما ينتفع به هو ما يكون نفعه دائما، اكله ولا حاجه ناكلها يبقى انتفعنا بقى وخلاص، انما عايزين لما يكون حاجه دايما طولها في النفع دائم نقول القران جايب عشان ايه؟ ده جاي عشان حياه ثانيه، مش لا تموت ولا تفوتك النعمه، لا تفوت النعمة ولا تفوت. يبقى القرآن ده رزق كامل أو ليه؟ لأن رزق الدنيا قصاره أن يضمن مقومات الحياة، وإحنا عارفين أن مقومات الحياة كما قلنا سابقا طعام وماء وهواء، ثلاثة دول. وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى إدى الثلاث أشياء دي في الحيازة بمقدار أهميتها في استبقاء الحياة. فمثلا الطعام، الإنسان زي ما قلنا يصبر عليه إيه؟ 30 يوم. حب أن واحدا حبس عنا الطعام يبقى في جهازي أنا شيء مخزون وأكل منه، على ما يعطف علي، على ما ناس تانيين يقولوا بلاش مش عارف إيه وتعطف، على ما نعمل حيلة وأكل المية أقل شوية لأنها قليل أن تملك، يوم يصبر عليها من 3 أيام ل10، النفس ما يصبرش عليه إلا زهيق وزفير. ولذلك قلنا سابقا ولذلك كان الله الحكيم في أوامره لم يملك الهواء لأحد، لأنه إن ملكوا الواحد ويمسكوا عني قبل ما يرضى تكون المسألة إيه؟ تكون المسألة إيه؟ انتهى. طب إذن الرزق الكويس هو الذي إيه؟ يبقى نفعه لك أمدا طويلا. القرآن بنوره وإرشاداته وهدايته الرزق بتاعه حقيقي في الآخرة، نعيم دائم فتناشي ولا مقطوع منه نعمة ولا أي حاجة. يبقى الرزق ده هو أهم إيه؟ أهم رزق. طيب الرزق اللي ربنا بعته لكم وجعلكم أمة تتقبل القرآن كده وينزل لكم، مش كنتوا تحترموا بقى الرزق ده وتعرفوا إنه هيديكوا حاجة كويسة قوي؟ طب ده أنت الرزق اللي بيديك طاقة علشان تغنيك 3 يوم، إحنا بناكل 3 طاقات، يبقى الطاقة بتغنيك كام؟ 3 يوم مثلا. الله، طب ده هيديك الإيه؟ أمد لا نهاية له، يبقى رزق كويس ده ولا لأ؟ بقى أنت تجعل رزقك إنك تكذبه. ليه ما تاخدش الرزق اللي هيديك الحياة الحلوة دي وتجعلون رزقكم إنكم تكذبون؟ أو تجعل الرزق بتاعك اللي فيه استبقاء حياتك الدنيوية واستبقاء حياتك الأخروية ما تقبلوش بالشكر؟ ده كان يجب أنك أنت تعمل إيه؟ تعمل شكر. الشكر أنك أنت تقول يا رب أنت عايز منا إيه؟ تنفذ. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم، كلمة لولا دي اسمها حرف تحضيض، لولا جاءوا بأربعة شهود، مش كده؟ لولا عملت الشيء الفلاني، أو هلا عملت الشيء الفلاني، يعني الشيء بتحسه على ان ده حاجه كويسه تعملها. فلولا اذا بلغت الحلقوم، ايه اللي بلغت الحلقوم بقى؟
1: الروح.
0: ما هو الحلقوم؟
1: الحلقوم ده في اول خطب الهواء الحته دي،
0: الروح بيقولوا انها ما بتطلعش من القناه الهضميه بتاع الطعام سبب القصبة الهوائية. ليه؟ لأن ده أهم حاجة يصل للإنسان. ولذلك لما يكون محتضر كده تلتفت تلاقيه إيه؟ كله عمال بإيه؟ بدها تطلع يوم يرجع شوية، تطلع ترجع شوية. طيب اللي إحنا بنقول الغرغرة اسمها الإيه؟ الغرغرة زي ما بتاخد مية في بوقك إيه؟ بتغرغرها بتطلعها بتنزلها. فلولا إذا، طب إيه اللي بلغت الحلقوم بقى؟ الروح. قال لك الروح ما جاتش لان الضمير لا يمكن ان يعود الا على ظاهر. قال لك لا، اذا اتضح امره يعود. هناك حتى ثورت بالحجاب اللي هي ايه؟ الشمس، مش كده؟ تبقى في منها من الايه؟ من المقام. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها، ظهر ايه يا اخوي؟ قال مفهوم انها الارض. يبقى اذا اذا فهمت من القرينه يبقى يغني عن الايه؟ عن عوده الايه؟ الضمير. فلولا اذا بلغت، يبقى بلغت الروح الحلقوم. وانتم حينئذ تنظرون، شايفينه كده. طب على نناقشكم بقى، انتم صحيح ربنا خلقكم مختارين، تؤمنوا تكفروا تطيعوا تعصوا، الاختيار. انما هل معنى اختياركم انكم اخترتم في كل ما يطرا عليكم؟ في حاجات مملوكه بقى لله
2: سبحانه وتعالى،
0: ما فيش لكم فيها اختيار. انت تعلمت ان تتمرد على مطلوب الله، مش كده؟ بالكفر ربنا عايزك تؤمن كفرت، عايزك تطيع عصيت، يبقى انت متعود ان تتمرد على الاوامر. ما دام اتعودت كده على الاوامر متدرب عليها، طب ما تخليك كده لما تيجي تمرض تمرض عليها وقول لا مانيش مرضاه، تقدر على دي؟ لا. يبقى انت وان كنت مختارا في جوانب التكليف فانت مملوك للحق في جوانب غير التكليف. يمرضك زي ما يفقرك زي ما يفقرك. طب اتمرض اقول ما افتقرش، اتمرض اقول ما ايه ما افتقرش. طب ساعة ما يجي النوم بقى، ما دام انت عامل يعني واد متمرد كده، ما تتمرد بقى على النوم، على الموت. اشمعنى يعني دي ما تمردتش عليه؟ عشان تعرف انك لا تزال في ايه؟ في قبضة الله. ولذلك احنا قلنا في عبيد وفي عباد. العبيد هم المقهورون لله في اي حركة من حركات حياته، وان كانت لهم اختيارات في امور التكليف. ولكن العباد هم الذين جعلوا التكليف من الله. ربنا عايز ايه؟ عايز ايه؟ قلنا احنا عبيد في دار اخرى، مش عايزين اختيار ده خالص. ما دام ربنا قال كده يبقى احنا مش عايزين اختيار. يبقى اللي ربنا عايز اللي هي ان عرضنا الايه؟ الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها. قالوا عرضنا الامانه هتبقى اختيار، لان الامانه معناها ان تعطي واحد شيء لا شك عليه ولا شهود، وعمدتك فيه ذمته، إن شاء أقر بها وإن شاء أنكرها. فربنا لما عرض الأمان على السماء والأرض تبقوا مخيرين كده كويسين، قالوا لا لا مش عايزين نبقى مخيرين، خلينا زي ما تريد. يبقى آثروا مراد ربهم عن مراد اختيارهم. العباد بقى المكلفين لما يؤثروا مراد ربهم عن مراد اختيارهم يبقوا اسمهم عباد، ولكن هم والكفر والعاصين كلهم داخلين في إيه؟ في عبيد. لأن في حاجات مقهورين عليها لا تخرج من يد الله إليه. أي المد دي بتاع الحلقوم في يد الله. ما دام اطمأنتم تعودتم التمرد فكفرتم بالله. طب ما تتعودوا التمرد على دي ويقول بقى لا ما تطلعش الروح. اشمعنى بقى دي بقيتوا ارانب يعني خلاص كده انتهت المساله. فلولا اذا بلغت، فهلا ما دمتم قد تعودتم التمرد على اوامر الله، هلا اذا بلغت الروح الحلقوم وهي بتطلع قلتوا لا لا ما تطلعش وتخليه وتعملوا دي بقى ما تعملهاش، يبقى انتم برضه عبيد ولا لا؟ انتم عبيد. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، شايفين وهم عمال بيات النزع حشرجه الموت، ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. هذه الايه او الفعل ده تبصرون حل اشكالات متعدده. ليه؟ لان لما هم يقولوا مع الله ومعكم الله ولا وجدتني عنده ولا وجدتني مش عارف ايه ولا ايه، يقول لك ده المعيه معيه علم مش معيه ذات. تقول لو معية علم كان يقول لا وأنتم لا تبصرون، إذن لو كان عندكم بصر حديد كده كنت تشوفوه. مش معية علم. اتسع ظنكم على أن الحق يكون في المعية بدون تحيز. ليه؟ قال لك أنت في نفسك الروح هي التي تدير حركة حياتك كلها. هل تستطيع أن تقول في أي مكان منك هي؟ في راسك، في عينك، في مناخيرك، في رجلك. طب الذي يدير هذا الكون ما تقولش له مكان بقى،
2: الله
0: ما تقولش له مكان، لان الروح اللي بتكفيها حياتك انت ما تغضبش تحد الله مكان، ما هي في اناملك، فيها اصابعك، في كفك، في رجليك، في مش عارف، ابدا ما فيهاش كده. اذا مخلوق لله لا يدرك، فكيف تدرك من خلق ما لا يدرك؟ ازاي دي فيك؟ والى لقاء اخر ان شاء الله.
2: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
4: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: سؤال يقول: ما الآداب في البدء بالسلام بالنسبة للفرد مع الجماعة، أو الصغير مع الكبير، أو الراكب مع الماشي؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. من المقرر شرعا أن السنة في البدء بالسلام أن يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. والخلاصة أن السنة هي أن يبدأ الصغير بالسلام على الكبير، وكذا الواحد أو العدد الأقل على الأكثر، والراكب على الماشي. وإنما شرع البدء بالسلام بهذا الترتيب لما يحتف به من معاني الاحترام والمساعدة على نشر الحب والمودة بين الناس. والله أعلم.
1: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية. دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: الساعة الآن تمام الثامنة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم دائما بكل الخير. في الفترة الإذاعية السابقة سعد بحضراتكم من أسرة المذيعين الزميل مسعد الجهري، ونسعد بحضراتكم خلال هذه الفترة الإذاعية الجديدة من الهندسة الإذاعية الزميل شحاته عبد العظيم، ومن أسرة المذيعين عبد الرحمن أبو هاشم. إخوة الإيمان، ودائما وأبدا ندعو الله ربنا تباركت أسماؤه أن تنتفعوا معنا بكل ما نقدمه لكم من برامج وتلاوات خلال فترتنا هذه وكل الفترات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة طيبة عطرة لما تيسر من سورة الشعراء، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الذي خلقني

رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين.

رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين.

0: كانت هذه تلاوة مباركة طيبة لما تيسر من سورة الشعراء، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إخوة الإيمان، التلاوة التالية إن شاء الله بعد حوالي 6 دقائق من الآن للقارئ الشيخ محمود عبد الحكم، وما تيسر من سورة الفجر.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: أهلا ومرحبا
1: دكتور محمد. ولا يزال الحديث موصولا عن القيم الحضارية في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتوفر في هذه الحلقة لبيان قيمة العمل والإحسان فيه وإتقانه.
2: نعم
1: أستاذنا، فعمارة الأرض وصناعة الحضارة هدي نبوي كريم. دكتور محمد، نرجو البيان لهذه الحقائق في الهدي النبوي الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وبعد. إخوتي في الإنسانية، إخوتي في الإيمان، لما كان صنع الحضارة تكليفا إسلاميا لقول الله تبارك وتعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وإعمار الأرض على هذا النحو يسير في اتجاهين، في طريقين: الاتجاه الأخلاقي الإيماني، كي يكون للإنسان المقدمة في هذه الحضارة.
1: نعم.
2: لا أن تتقدم الأشياء على الإنسان الذي كرمه الله تعالى وخلقه في أحسن تقويم، وحتى لا يكون هناك إفساد أو تخريب، بل تكون منجزات الحضارة لخير البشرية، لخير الإنسان، فلا تهتز العدالة أمام القوة أو سلطان المال أو الطغيان بوجه من الوجوه. الجانب الثاني من الحضارة هو الجانب المادي، بأن يكون للإنسان السيطرة على قوى الطبيعة، على موارد الطبيعة التي سخرها الله للإنسان. لذلك سلح الله الإنسان بالعلم كي يستطيع أن يقوم بمهمة إعمار الأرض. إن السعي والاجتهاد في تحصيل العلم مهمة سامية تجعلنا في المقدمة بين الناس في الدنيا، فيكون لنا التمكين وتكون لنا الرفعة، وأيضا في الآخرة عند الله في يوم القيامة.
1: نعم.
2: وعلينا أن ننتبه إلى هذا المعنى، ويأتي مع العلم في إعمار الأرض العمل بوصفه قيمة حضارية. العمل الصالح في مفهوم الإسلام وعمارة الأرض لا يقتصر على أمر الدين فقط، العبادات والصلاة والصوم ونحو ذلك، بل يشمل أمر الدين وأمر الدنيا. والعمل الجاد المثمر تتحقق به عمارة الأرض، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على ذلك بوجه لافت للانتباه، إذ يقول: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليفعل. إلى آخر لحظة في حياتنا ينبغي أن نعمل. كيف نعمل؟ وكيف يكون العمل بالهدي الإسلامي وبهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون قيمة حضارية؟ هذا يستحق حلقة مستقلة إن شاء الله. هذا وبالله التوفيق.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: والبرنامج التالي إخوة الإيمان يأتيكم بعد حوالي 10 دقائق من الآن، وساعتنا 8:55. والبرنامج هو المدينة المنورة في موكب الزمان، وتقدمه الإذاعية الدكتورة هاجر سعد الدين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الفجر، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ محمود عبد الحكم تلا علينا سورة الفجر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المدينة المنورة، في موكب الزمان. إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.

بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث اليوم عن بعض دروس من الهجرة. فمن أهم الدروس التي نقتبسها من الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم، التي تجلت في قوة عزيمته وصبره وإيمانه على الشدائد دون أن يتطرق اليأس إلى قلبه حتى في أحلك الأوقات. فقد ترك أهله وترك متاعه إلى أرض جديدة يقيم عليها الدولة الإسلامية وتنطلق منها الدعوة إلى كل مكان. ومن الدروس الرائعة إخفاء موعد الهجرة تماما، فجاءت مفاجأة ساعدت على نجاحها. ومن هذه الدروس أنه صلى الله عليه وسلم ترك علي بن أبي طالب رضي الله عنه لينام في فراشه، وذلك للتمويه وتضليل الأعداء، مما ساعد على تحقيق الهدف المنشود، وكذلك لكي يقوم برد الأمانات التي كان بعض الناس قد استودعوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو درس عظيم في الأمانة. فأهل مكة يتآمرون لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحرص على رد الأمانات إليهم. ومن الفراسة البارعة هذا

0: النهج الذي سلكه الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه لتضليل المطاردين لهم. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدرك أن جماعات قريش ستنتشر في طريق يثرب باحثة عنه، ولذلك نجده بدل أن يصعد إلى الشمال حيث سيوجه القوم اهتمامهم، يهبط قليلا إلى الجنوب حيث سيقل البحث عنه في هذا الاتجاه. ثانيا، لا يأخذ طريقه مباشرة إلى المدينة، وإنما يلجأ للغار بضع ليال حتى يتعب الباحثون ويعودوا دون أمل إلى دورهم. ثالثا، لا يسير في أحد الطريقين بين مكة والمدينة، وإنما يتخذ طريقا ثالثا يقل أو ينعدم فيه السير حتى لا تصل أخباره إلى قريش. كذلك يعلمنا درسا عظيما من الهجرة، خالدا في الوفاء. عند الشدة تتمثل هذه المحبة في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقد سخر كل شيء يملكه لتنجح الهجرة، وقد شمل ذلك نفسه وابنه وابنته وماله ومتاعه. ومن أجمل ما يروى في ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وهو في طريقه إلى الغار مع الرسول صلى الله عليه وسلم، جعل مرة يمشي أمام الرسول صلى الله عليه وسلم ومرة يمشي خلفه، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن السبب فأجاب: أذكر الترصد فأمشي أمامك، وأذكر الطلب فأمشي خلفك، إنه الصديق. ويضرب لنا علي بن أبي طالب مثلا رائعا في التضحية والإيثار. لقد قبل أن ينام في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن الموت كان قاب قوسين أو أدنى ممن ينام في هذا الفراش. فعلى الإنسان المسلم أن يتعلم هذه الدروس وأن ينتفع بها في حياته، وأن يسير على الهدي لننال الخير في الدنيا والآخرة. سيداتي وسادتي، وغدا بإذن الله نواصل المسيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تلطفي يا ريح بالمدينة المنورة، تعطري يا ريح من بقاعها المعطرة.
2: المدينة المنورة في موكب الزمان. كتب المادة العلمية دكتور أحمد شلبي،
3: وقدمت الحلقة الإذاعية الدكتورة هاجر سعد الدين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، ونحيا الآن وإياكم في رحاب المصحف المجود، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا في رحلته المباركة، بدءا من الآية 67 بعد 100 من سورة آل عمران.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان عشنا وإياكم في رحاب المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود علي البنا، تلا علينا ما تيسر من سورة آل عمران إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، سعد بحضراتكم خلال الفترة السابقة من الهندسة الإذاعية الزميل شحاته عبد العظيم، ومنذ التاسعة يسعد بحضراتكم وخلال الساعات القادمة إن شاء الله من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي. ودائما وأبدا مستمعينا الكرام، نتمنى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من برامج وتلاوات خلال فترتنا هذه وكل الفترات.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم
3: أن

0: أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. الذين يضحون بأرواحهم في معركة الحق هم أكرم القلوب وأزكى الأرواح وأطهر النفوس. هؤلاء الذين يقتلون في سبيل الله ليسوا أمواتا، إنهم أحياء. روي في صحيح الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش يقول الله لهم: ماذا تبغون؟ فقالوا: يا ربنا، وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك؟ ثم عاد عليهم بمثل هذا. فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا: نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى، لما يرون من ثواب الشهادة. فيقول الله تبارك وتعالى: إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: ومن برامجنا إخوة الإيمان خلال فترتنا هذه في العاشرة والنصف من كنوز المعرفة من إعداد الزميلة أمل سعد، أقدم لحضراتكم قراءة في كتب التفسير في العاشرة والنصف وخمس دقائق مع ضيفي فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. نتناول الآية 52 من سورة الشعراء. قالوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، من إعداد الزميل أحمد عثمان، ويقدمه الزميل الدكتور وسام البحيري في حوالي 11:15 في حب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن تقديم سحر فاروق وهاني عماشة في 12:50. تقدم الزميلة إيمان عرفة الداعي إلى الله في 12:10 إن شاء الله تبارك وتعالى. إخوة الإيمان، كل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الساعة الآن 9:05، وهذه تلاوة مباركة من سورة الأنفال يتلوها القارئ الشيخ علي محمود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من آيات الله البينات من سورة الأنفال، تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: نزل.
1: يقول الله تعالى في سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. ما معنى قوله تعالى في الآية من أنفسكم؟ وعلى من يعود الضمير في قوله تعالى عليه؟ وما معنى قوله عزيز عليه ما عنتم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله النبي الكريم الأكرم الوفي الأوفى وعلى آله.

0: فقالوا عنه بأنه شاعر، بأنه ساحر، بأنه مجنون، لكننا ما سمعنا يوما ما أنهم طعنوا في نسبه الشريف. وهذا ما أكده النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ولدت من نكاح لا من سفاح. ويعود الضمير في قوله تعالى عليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى قوله تعالى عزيز عليه ما عنتم، قوله عزيز علي أي صعب وشق علي، ما عنتم العنت هو المشقة والتعب، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم صعب عليه وشاق عليه أن تكذبوه وألا تؤمنوا برسالته صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم.
1: ومضة تفسيرية.
2: أستشف الجمال من عفة الحرف ومن روعة الكلام المنزل.
1: دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: وأنتم الآن إخوة الإيمان على موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة المعارج، يتلوها علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة طيبة لما تيسر من سورة المعارج، تلاها علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الشيخ رفيق علي النكلاوي.

اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. قدم الشيخ رفيق علي النكلاوي هذا الابتهال، وأعلنت إشارات ضبط الوقت تمام الساعة 10 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ومعها إخوة الإيمان نتابع الرحلة الإيمانية المباركة مع كتاب الله تبارك وتعالى، مرتلا برواية حفص عن عاصم. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يبدأ الترتيل من أول سورة التحريم.

وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم

فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير

وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ.

فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة.

0: وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا مباركا برواية حفص عن عاصم، حيث رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بدءا من أول سورة التحريم وحتى ختام سورة الحاقة، يستكمل الرحلة الإيمانية المباركة إن شاء الله بعد حوالي ربع الساعة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة
1: وجمالا في كل شيء تجلى سبح الحسن فيه للرحمن.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وبعد، فقد كان نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقيه له أمرا شديدا عليه، إذ كان صلى الله عليه وسلم يتصبب عرقا مما يلاقيه من شدة عند تلقيه الوحي. ففي صحيح البخاري من حديث سعيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه. فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت. ثم إن علينا بيانه، أي ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه، قرأه النبي كما قرأه جبريل عليه السلام. في هذا الحديث يذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سبب نزول قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، فيخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعالج من التنزيل شدة من تلقيه الوحي لعظم ما يلاقيه من هيبة الملك وما يأخذ عنه وثقل الوحي، ولخشيته صلى الله عليه وسلم أن يضيع القرآن ويتفلت قبل أن يضبطه. كان يحرك شفتيه في أثناء نزول الوحي بالقرآن مخافة أن يذهب عنه جبريل عليه السلام دون أن يحفظ ما نزل عليه. فأنزل الله تعالى تخفيفا على نبيه صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أي علينا جمعه في صدرك فلا تنسى منه شيئا، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فاستمع له وأنصت. ثم إن علينا بيانه، أي ثم إن علينا أن تقرأه. فتكفل الله سبحانه وتعالى بأن يثبت القرآن في صدره صلى الله عليه وسلم فيتلو منه ما شاء بعد انقضاء الوحي. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل بالوحي استمع دون أن يتعجل في تلقيه استجابة لأمر الله عز وجل. فإذا انطلق جبريل عليه السلام منصرفا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كما قرأه جبريل عليه السلام. وقول الراوي: قال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه، هو زيادة بيان على القول بالوصف. وهذا الحديث يسمى في علم مصطلح الحديث المسلسل بتحريك الشفة، لكنه لم يتصل تسلسله. فالأحاديث المسلسلة أنواع: منها مسلسل بأحوال الرواة القولية، ومسلسل بأحوال الرواة الفعلية. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. الدكتور أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف.
0: من كنوز المعرفة برنامج من أعداد أمل سعد.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم وبضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
3: أهلا وسهلا ومرحبا.
2: إخوة الإيمان، ونتناول الآية 52 من سورة الشعراء، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، صدق الله العظيم. فضيلة الدكتور، ما سر إخبارهم بتتبع فرعون وجنوده لهم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تحمل هذه الجملة القصيرة إنكم متبعون كثافة دلالية عالية، فخلف هذا الإخبار تختبئ أبعاد متعددة. هذا النص يمثل الإخبار المسبق، وهو ما يسمى بامتصاص صدمة المفاجأة. يعني المفاجأة لا تأتي مرة واحدة، لا تأتي صدمة. فلو خرج بنو إسرائيل هاربين ثم فوجئوا بجيش فرعون يطاردهم، لكانت الصدمة النفسية كفيلة بتدمير يقينهم وإحداث حالة من الهلع. ولكن بوضع هذا التوقع في أذهانهم مسبقا إنكم متبعون، يتحول مشهد رؤية العدو من كارثة مفاجئة إلى علامة صدق للوحي الإلهي. ورغم أن الخوف البشري الطبيعي قد غلب بعضهم لاحقا حين قالوا إنا لمدركون، إلا أن هذا التحصين المسبق هو الذي ثبت قلب سيدنا موسى عليه السلام ليقول بيقين راسخ: كلا إن معي ربي سيهدين. لأنه كان يعلم مسبقا أن هذه المطاردة جزء من هذه القصة ومن هذا المشهد، وليست خللا في خطة النجاة، والنجاة طالما أنه في كنف الله النجاة محسومة له. تمثل هذه الجملة ما يعرف بالإرهاص. النص لا يقدم مجرد أمر بالهروب، بل يزرع بذرة الترقب والخطر القادم. هذا الإخبار يرفع مستوى التوتر إلى أقصاه، فالمتلقي والهاربون أنفسهم يدركون الآن أن المعركة لم تنتهي، وأن السير في الليل ليس رحلة آمنة، بل هو سباق مع الموت. هذا التوتر يلفت انتباه القارئ ويمهد بقوة لمشهد انشقاق البحر الذي سيمثل لحظة الذروة. ونجد هنا أيضا ما ذكرناه في الحلقة الماضية، تهميش للعدو. فمن أسرار الصياغة البلاغية اختيار صيغة اسم المفعول متبعون وبناء الجملة هنا لما يسمى فاعله معنويا، وعدم القول مثلا إن فرعون سيتبعكم. هذا التشكيل اللغوي يخدم غرضين: التوكيد والثبات. واستخدام الجملة الإسمية المؤكدة بإن يدل على ثبوت الحدث وحتميته وكأنه واقع لا محالة. وتهميش الطاغية إخفاء الفاعل فرعون وجنوده لغويا يتسق مع تهميشه سرديا الذي قلته قبل ذلك. هذا التركيز كله ينصب على العباد وحالتهم، أما المطاردون فلا يستحقون شرف الذكر الصريح في حضرة الخطاب الإلهي لحمايته ورعايته، فهم مجرد أداة ستسوقها أقدار الله إلى حتفها. ونجد أيضا أن المطاردة كانت أداة للنجاة. هذه الآية تخلق مفارقة، يعني تضع أمامنا مفارقة، تخلق مفارقة دقيقة. ففي العرف البشري المطاردة تعني الخطر والموت، ولكن في النسق القرآني هنا هذه المطاردة الموعودة هي ذاتها فخ الإهلاك الذي نصب لفرعون. الله سبحانه وتعالى لا يخبرهم بأنهم متبعون ليخيفهم، بل ليخبرهم أن استدراج العدو قد بدأ، وأن حتفه سيكون في هذا الاتباع، فالمطاردة التي تبدو في ظاهرها تهديدا للمؤمنين هي في حقيقتها اكتمال لخطة هلاك الظالمين. لم تكن إنكم متبعون مجرد إخبار غيبي، بل كانت أداة بلاغية حصنت نفوس المؤمنين من صدمة المفاجأة، ورفعت إيقاع التشويق، وهمشت حضور الطاغية لغويا، وحولت مشهد الخوف والخطر إلى خطوة دقيقة في مسار النجاة الكبرى.
2: هل من لطيفة إيمانية هنا فضيلة الدكتور؟
3: يا أخي الكريم، بالتأكيد هذه الآية فيها كثير من اللطائف الإيمانية التي تمس قلب المؤمن وتمس علاقته بربه في أشد لحظات المحنة والخطر. ومن ذلك عين الابتلاء هي عين العناية. في المفهوم البشري يعد إخبار الهاربين بأنهم متبعون نذير شؤم وخطرا داهما، لكنه في الميزان الإيماني الرباني هو عين العناية. الله سبحانه وتعالى لم يرسلهم ليقعوا في شرك الهلاك، بل استدرج بهم فرعون وجنوده ليكونوا وجها لوجه أمام معجزة النجاة والهلاك في آن واحد. إذن طريق المطاردة لم يكن خطأ في الخطة الإلهية، بل كان هو الخطة يعني في ذاتها لتطهير الأرض من الطاغية وجنوده. ونجد أيضا أن في هذا الأمر هو التفويض الكامل لله وكسر الاعتماد الكلي على النفس. لو خرج بنو إسرائيل سالمين تماما دون مطاردة أو دون شعور بالخطر، لربما

0: الاطمئنان إلى الأحداث كلها يكون تحت السيطرة الإلهية، يعني الإنسان يطمئن إذا ما كان في كنف الله. هنا لطيفة إيمانية دقيقة في صيغة الخبر، فالله لم يفاجئهم بالعدو حين أدركهم، بل أخبرهم به مسبقا. هذا العلم الإلهي المسبق وإخباره لعباده يغرس في القلب طمأنينة خفية، مفادها ما دام ربي يعلم أنهم يتبعوننا الآن، إذن هو يعلم مكاننا ويرى حالنا ولن يضيعنا وسط هذا الاتباع. إنها إشارة عميقة لكل مكروب ومطارد في هذه الحياة، أن مسيرك في طريق الحق قد يحيط به التحديات وقد يلاحقك فيه الأخطار، لكنك في النهاية تسير تحت مظلة عبادي، والعدو الذي يتبعك إنما يسير بخطاه الواثقة نحو مصيره المحتوم لا نحو النيل منك. هذا وبالله التوفيق.
1: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر لضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قراءة في كتب التفسير،
3: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة برواية حفص بن عاصم، وبدءا من أول سورة المعارج يرتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أفكارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا

وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا

واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

قدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر

البشر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19

0: المغفرة. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ترتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد برواية حفص عن عاصم من أول سورة المعارج حتى آخر سورة المدثر. بعد قليل نواصل الاستماع إلى المصحف المرتل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل وبه نستعين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وأيامكم بكل خير. في الفترة الإذاعية السابقة سعدتم بصحبة الزميل عبد الرحمن أبو هاشم من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة معكم فيها من الهندسة الإذاعية تامر الجيوشي ومن أسرة المذيعين كمال نصر الدين. ندعو الله تبارك وتعالى أن تسعدوا معنا ومع كل ما نقدمه لكم من برامج وفقرات وتلاوات قرآنية مباركة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قالوا عن الرسول:
1: أنا لست مسلما بالمعنى المألوف، ومع ذلك فإني أرجو أن أكون مسلما كإنسان استسلم لله تعالى، بيد أني أعتقد أن القرآن وغيره من تعبيرات المنظور الإسلامي ينطوي على ذخيرة هائلة من الحق الإلهي الذي ما زال يجب علي أنا وآخرين من الغربيين أن نتعلم منه الكثير. ومن المؤكد أن الإسلام منافس قوي في مجال إعطاء النظام الأساسي للدين الوحيد الذي يسود في المستقبل، والذي جاء به النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. الكاتب مونتجمري وات، رئيس قسم الدراسات العربية في جامعة أدنبرا، صاحب كتاب الإسلام والمسيحية اليوم.

0: قالوا عن الرسول. الإعداد أحمد عثمان، التقديم الدكتور وسام البحيري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 11:30. القارئ شيخ عبد الباسط عبد الصمد يواصل ترتيله لآيات الذكر الحكيم برواية حفص عن عاصم، بدءا من أول سورة القيامة حتى آخر سورة التكوير.

من أراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا.

نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.

بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا

يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة

طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى.

وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره

بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره

ثَمَرَهُ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت.

أُنزِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ

الخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس

0: العالمين. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد برواية حفص عن عاصم من أول سورة القيامة حتى آخر سورة التكوير. نواصل الاستماع إلى المصحف المرتل في الواحدة والثلث إن شاء الله تعالى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: في حب رسول الله.
1: يا قلب أنت بحب المصطفى واله.
0: في حب رسول الله. إعداد وتقديم هاني عماشة، إخراج علي عبد العال.
1: يا

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرء مع من أحب، هكذا أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. نعم، فكل حبيب مع حبيبه في الدنيا وفي الآخرة، لذا وجب على المرء أن يختار الجليس الصالح التقي النقي ذا الأخلاق الحسنة حتى يكون رفيقه في الجنة. في ضيافتنا فضيلة الدكتور السيد عبد الباري رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أهلا وسهلا، بارك الله فيكم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا وبارك الله فيك وفي السادة المستمعين جميعا.
0: الصحابة رضوان الله عليهم كان كل واحد منهم يتمنى أن يسمع كلمة حب من حبيبه صلى الله عليه وسلم. نرجو أن نلقي الضوء على السمات التي ميزت الرسول الكريم فيما يتعلق بعلاقته مع أصحابه حتى أحبوه هذا الحب العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أرحم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلقد سقى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قلوب أصحابه بمدد من الحب الإلهي. سقاهم صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة صفاء روحيا، فأسس صلى الله عليه وسلم صحبة أصحابه على نور القرب القلبي مع الإيثار، وأن يحب كل واحد منهم لأخيه ما يحب لنفسه، لا، أكثر ما يحب لنفسه. فتجرد صلى الله عليه وسلم وجرد جميع أصحابه ببركة الله وكرمه جل جلاله من حظوظ النفس واستعلائها على الغير، فكان صلى الله عليه وسلم يمشي بينهم كأحدهم، يدخل السائل عليهم فيقول: أيكم محمد؟ صلى الله عليه وسلم. فرأى أصحابه الكرام عطفه على فقيرهم ومؤانسته لضعيفهم وحنوه عليهم جميعا بنظرات الحب والحنان والود، فكان صلى الله عليه وسلم كما هو معروف في تراث المسلمين قد ربى أصحابه بالنظرة الحانية واللمسة والعاطفة الكريمة. كل من نال نظره صلى الله عليه وسلم الشريف حاز بركة الصحبة، فمن نظر النبي إليه ومن نظر إلى النبي ولو لحظة ومات على الإيمان عد من أصحابه صلى الله عليه وسلم. أدرك الجناب المكرم سر هذه القلوب وأنها لا تستمال إلا بالصدق، فكان يقبل صلى الله عليه وسلم على كل واحد منهم بكليته، إلى درجة أنه قد عرف في الأثر الشريف أن كل واحد من أصحابه رأى أن قلب الحبيب هو أقرب القلوب إليه، وأنه، أي هذا الصحابي، أكثر الناس حظوة لديه. هذا كله انبجس من ذاته الكريمة بينابيع البشاشة وطلاقة الوجه وجميل الخطاب، فروحه صلى الله عليه وسلم طهرت جميع الأرواح من أدرانها. كان هذا برفق ولين، وقد قال جل جلاله: فبما رحمة من الله لنت لهم. فانكسرت أقفال الأغيار والهيبة المادية أمام جمال وجلال النبوة، فعلمهم أن الحب الحقيقي هو الذي به يفنى المحب في مراد محبوبه ويجمع الشتات على عتبة الوصل.
0: فضيلة الدكتور السيد عبد الباري رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، حين نذكر صحبه الكرام صلى الله عليه وسلم يقفز إلى الذهن حبه لرفيقي دربه الصديق والفاروق، وأيضا لصهريه علي وعثمان. لا ننسى أيضا الصحابيين الجليلين اللذين غدا الحب النبوي لهما صفة تتناقلها الأجيال، زيد ابن حارثة وابنه أسامة. الأول هو حب رسول الله، والثاني الحب ابن الحب. نرجو أن نعرض لبعض المواقف التي تؤكد هذا الحب المتبادل بين الحبيب صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
1: الحب النبوي الشريف لهؤلاء الصحابة الكرام جميعا ولآل البيت وجميع الأكوان، لكل من آمن ومن أعرض، ولكل من خطأ عليه صلى الله عليه وسلم بقدمه الشريف أو لمسه بيده الحانية أو نظر إليه بنظره الكريم، هذا الحب لا يستطاع أبدا أن يعبر عنه إلا بتعبيرات إلهية مقدسة أو بتعبيرات نبوية مكرمة. لذلك عبر صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام جميعا بتعبير، لكن لا شك أن منهم من خصه صلى الله عليه وسلم بهذه التعبيرات، وعلى رأس هؤلاء جميعا المرتضى علي وصديق الأمة الأكبر أبي بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم الحسنين، ثم فاطمة الزهرة وخديجة الكبرى وباقي أصحابه الكرام. عبر صلى الله عليه وسلم للصديق: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. عبر صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. عبر لعمر رضي الله عنه وأرضاه: إن لكل أمة محدثون أي ملهمون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإنه عمر. عبر لعثمان رضي الله عنه وأرضاه بقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وأنزل الله تعالى في عثمان رضي الله عنه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. عبر لعائشة رضي الله عنها حين سئل من عمرو بن العاص رضي الله عنه: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: قال من الرجال، قال أبوها. وهكذا كانت التعبيرات النبوية تدل على صدق الوفاء وخالص المحبة لهؤلاء الكرام جميعا.
2: في حب رسول الله.

0: كيف نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى الصداقة والوفاء للأصحاب والأصدقاء؟
1: نتعلمها بتصفية المعاملات مع الصحب من شوائب المصالح النفسية، فأمور المحبة تقوم على الأخوة. قال الله تعالى في الحجرات: إنما المؤمنون إخوة. فالأخوة والإيمان متلازمان، فإن وجدت صداقة أو صحبة أو محبة بلا إيمان فهذه أمور شخصية ومعاملات مادية، فإن وجدت أخوة ولم تجد إيمانا فهي قائمة على المصالح، فإن وجدت إيمانا ولم تجد أخوة فصاحبه مشوه يحتاج إلى دواء وعلاج. الأخوة قرينة الإيمان، والإيمان قرين الأخوة. لذا قال صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله ليس لغير الله شيء، على الله يجتمعون وعلى الله يفترقون، اجتمع عليه وتفرق عليه.
0: في ختام هذه الحلقة نشكر لكم إخوة الإيمان والإسلام، ونشكر لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور السيد عبد الباري رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: يا قلب أنت بحب المصطفى

0: في حب رسول الله. إعداد وتقديم هاني عماشة، إخراج علي عبد العال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 12:01. إخوة الإسلام والإيمان، نستمع الآن إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورة قاف، يتلوها علينا القارئ شيخ حمد الزامل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Bratwurst.

Yeah.

0: الله الله الله الله.
1: What the?

وَمَا

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة قاف، تلا علينا القارئ شيخ حمد الزامل.
2: إذاعة القرآن الكريم.

0: أي إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. برنامج من إعداد وتقديم إيمان عرفة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة الرابعة من برنامج الداعي إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. نرحب بحضراتكم وبضيفنا الكريم فضيلة الدكتور دكتور فتحي عبد الرحمن حجازي، أستاذ البلاغة بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم بالسامعين في كل العالمين.
1: فضيلة الدكتور، المتتبع لسيرة الرسول الكريم في دعوته إلى الله تعالى يعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يعمل على تأليف القلوب، سواء بالعطاء المادي أو بإعطاء الناس مكانتهم وإنزالهم منازلهم. وإذا استدعينا مشهد فتح مكة نستطيع أن نتبين هذا الأمر، نريد من حضرتك توضيح ذلك.
2: هذا الموضع يحتاج إلى كلام طويل،
1: نعم،
2: أرجو أن يتسع المقام إن شاء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم أنه تزوج بالسيدة رملة بنت أبي سفيان، وكان أبوها على شركه، فعلم أبو سفيان أن ابنته صارت زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة والسلام،
2: وقال له الناس الذين من حوله: ماذا تفعل مع محمد؟ أصبح الآن زوجا لابنتك، هل تحاربه؟ قال: لا، أنا لا أستطيع، أصبح واحدا منا. طب يعني ماذا تصنع؟ فقال: دعوني. ثم إنه أرسل سيدنا العباس،
1: نعم،
2: سيدنا العباس بن عبد المطلب. سيدنا العباس لما قال له: ماذا تريد يا أبا سفيان؟ اذهب إلى محمد ويعني حاول أن يعني تكلمه فيما نحن فيه وأن نترك الحرب. قال له: لن أستطيع أن أتكلم معه إلا بعد إسلامي، مع أنه كان مسلما،
1: نعم،
2: لكن كان متخفيا. قال له: يعني لابد من، قال: نعم، أنت كنت معه وأنت شيخ العرب. المهم أن سيدنا العباس بن عبد المطلب جمع أهله وماله وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه مقبلا بألفين من الصحابة. ماذا يا رسول الله؟ قال: إن الله أمرني بفتح مكة.
1: نعم.
2: ثم قال: ماذا أصنع يا رسول الله؟ قال: أولادك يذهبون إلى المدينة وأنت تأتي معي. وفعلا وصل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حول مكة،
1: نعم،
2: يعني لم يدخل. النبي صلى الله عليه وسلم أجلسهم وقال لهم: كل جماعة عليها أن توقد نارا ولها راية، أما أنت يا عم يا عباس فعليك أن تذهب إلى مكة وأن ترى ماذا فيها من أخبار.
1: نعم.
2: فسيدنا العباس لما أراد أن يدخل مكة رأى شجرة، وكان ذلك في الليل، وتحتها من يتكلم، فلما وقف واستمع وجده يعني الصوت، وجده لأبي سفيان، فنادى عليه: يا أبا سفيان. قال: نعم نعم. من؟ العباس. قال: نعم. خرج إليه، قال: من هؤلاء الذين جاءوا وصنعوا كذا؟ قال له: إنه رسول الله. قال: وماذا أصنع؟ قال: عليك أن تركب من ورائي. كان سيدنا العباس يركب على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أركبه من ورائه سار به على الناس، هذه راية بني فلان، يقومون ويجلسون، إلى أن وصل إلى راية سيدنا عمر وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماذا يا عم يا عباس؟ قال: حدث كذا وكذا وكذا. قال: يا عم يا عباس، خذ أبا سفيان وضيفه الليلة. قال: ضيفه الليلة، وأنت يا عمر اذهب إلى خيمتك، وفي الصباح تعالوا. وفعلا لما جاء في الصباح وقف أبو سفيان، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجلس يا أبا سفيان. جلس، ثم قال: أما أنا لك أن تقول لا إله إلا الله؟
1: نعم.
2: قال: نعم، الآن عرفت أنه لا إله إلا الله.
1: نعم.
2: يعني كل هذه الآلهة التي نعبدها من دون الله لا قيمة لها.
1: نعم.
2: قال: أما علمت أني رسول الله؟ قال: لا لا لا، أما هذه ففي النفس منها شيء. فلما لمزه سيدنا العباس وقال: قل. فقال: أشهد أن محمد رسول الله.
1: نعم.
2: فقال الصحابة: الله أكبر.
1: نعم.
2: ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا سفيان، هذا هو الدين. فقال سيدنا العباس: يا رسول الله، أبو سفيان يحب الفخر.
1: نعم.
2: فاجعل له شيئا. يعني هذا فيه يعني درس لنا أننا نعطي لكل ذي حق حق.
1: نعم.
2: حتى ولو كان يحب الفخر أعطيه شيئا.
1: يعني أعطى الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي سفيان مكانته بين قومه.
2: آه طبعا.
1: نعم.
2: فقال صلى الله عليه وسلم: من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن.
1: نعم.
2: ومن هنا أبو سفيان عرف أن داره أصبحت توازي الحرم.
1: نعم.
2: لأن الحرم مفتوح وداره هي الوحيدة التي فتحت.
1: نعم.
2: وبقية الدور مغلقة.
1: نعم. فضيلة الدكتور، كيف نتأسى بدعوة الرسول الكريم من خلال تأليف القلوب في زماننا هذا الذي كثر فيه الشقاق والعناد، مما جعل أمر الدعوة أكثر صعوبة عن ذي قبل؟
2: نعم صحيح، يعني يجب أن نأخذ الأمر بهدوء، وأن نأخذ الذين يتصلون بنا بكل لين، كما قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم.
1: نعم.
2: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم.
1: نعم.
2: وهذا درس لنا، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر.
1: نعم.
2: فإذا عزمت فتوكل على الله، الله يحب المتوكلين. إذن يجب علينا أن نلين لهم، وأن نأخذهم بكل هدوء، وأن نستمع منهم، وأن لا نعاتبهم على أخطائهم.
1: نعم.
2: بهذا سنراهم عندنا وتحت أيدينا إن شاء الله.
1: نعم. فضيلة الدكتور، ما الوسائل التي تستخدمها حضرتك من أجل تأليف قلوب المعاندين للدعوة إلى الله تعالى ورأب الصدوع التي في نفوسهم؟
2: والله أنا حينما أرى واحدا من هؤلاء وأريد أن أصلح من شأنه، أنا أزوره أولا.
1: نعم.
2: فإذا ما زرته وجلست معه، ثم أقوم بإلانة الكلام، يعني إذا قدم لي شيئا من التكريم أقبل منه وأدعو الله له.
1: نعم.
2: وبهذا يلين قلبه، ولا أكلمه في شأنه إلا بعد أن أرى منه أنه مال إلي. فإذا ما صار كذلك استطعت أن أكلمه فيما يجب أن يكون عليه، وهذا يكون دائما يعني شأن الداعية. فالداعية إلى الله يجب أن يكون على مثال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام. كل الشكر لفضيلة الدكتور دكتور فتحي عبد الرحمن حجازي، أستاذ البلاغة بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر. وشكرا لمهندس الصوت سامي الحلو، وشكرا لكم مستمعين الكرام، وانتظرونا في الحلقة القادمة لمواصلة الحديث عن دعوة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى، وكيف كانت رؤيته المستقبلية للدعوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الداعي إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم، برنامج من إعداد وتقديم إيمان عرفة،
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل إن شاء الله تعالى نستمع إلى قرآن الظهر من القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف، ويتلو علينا ما تيسر من سورة النور. حتى ذلك الحين نبقى مع باقة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الدكتور حسن مدني.
4: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ واشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه وهو في الصلاة ألا يرجع إليه بصره؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وأراه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم في الصلاة إلى السماء أو ليخطفن الله أبصارهم. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في صلاته فلا يرفع بصره إلى السماء أن يلتمع بصره. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كان بي النصور فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وفي رواية: من صلى قائما فهو أفضل، وصلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاته قائما، وصلاته نائما على النصف من صلاته قاعدة. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ عبد العاطي ناصف يتلو علينا على مدى نصف الساعة ما تيسر من سورة النور.
1: أعوذ بالله

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ شيخ عبد العاطي ناصف ما تيسر من سورة النور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة لسام ريمان في الثامنة إلا الثلث إن شاء الله تعالى، وعقب أذان المغرب ننتقل بكم إلى إذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، لننقل لكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول، شهر ميلاد النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم. في لقاء اليوم تستمعون إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ الباز سلامة، وابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ عثمان هلال، وكلمة يلقيها فضيلة الأستاذ الدكتور محمود الهواري الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. وينقل هذا اللقاء من أسرة المذيعين الزميل الدكتور خالد الشافعي. كل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
0: سعدت بمولد أحمد الأزمان، وتعطرت بعبيره الأكواد. سعدت بمولد أحمد الأزمان،

0: ولدته آمنة نقية مشرقا باهي.
1: قدم شيخ محمد الحمالي هذا الابتهال: الواحدة إلا دقيقتين، ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حان الآن موعد أذان الظهر. يرفع الأذان الشيخ علي محمود.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإسلام والإيمان أذن بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع الأذان الشيخ علي محمود. في 4:33 يؤذن بصلاة العصر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ طه الفشني يتلو علينا آيات بينات مما يتيسر من سورة الأنعام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: القاري شيخ طه الفشني تلا علينا ما تيسر من سورة الأنعام، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية، أعدت هذه الحلقة الزميلة آمال عطاء. إخوة الإسلام والإيمان، حين نتأمل سيرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم نجد أن الرحمة لم تكن خلقا عارضا في حياته ولا موقفا يظهر في وقت ويغيب في وقت آخر، وإنما كانت الأخلاق منهجا ثابتا له في معاملته للناس جميعا. كان صلى الله عليه وسلم رحيما بأهله، رفيقا بأصحابه، عطوفا على الصغار، متواضعا مع الضعفاء. وشملت رحمته صلى الله عليه وسلم حتى من خالفه وأذاه، بل امتدت إلى جميع المخلوقات والجمادات. وصدق الله العظيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وحول هذا المعنى نطالع مقالا بموقع دار الإفتاء تحت عنوان من صور رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في هذا المقال: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بأهله وأحسنهم عشرة لهم، وكان يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وكانت رحمته صلى الله عليه وسلم بأهل بيته تظهر في تفاصيل الحياة اليومية، فكان صلى الله عليه وسلم يكرم بناته ويقوم لفاطمة رضي الله عنها إذا دخلت عليه ويقبلها ويجلسها في مكانه. ولم يكن شرف النبوة ومكانتها العظيمة يمنعانه من إظهار الحنان للصغار، فكان يحمل الحسن والحسين رضي الله عنهما ويلاطفهما. وهكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحمة تبدأ من البيت، فحسن المعاملة مع الزوجة والرفق بالأبناء واحترام الكبير والحنان على الصغير كلها عبادات تكشف حقيقة الأخلاق. أما رحمته صلى الله عليه وسلم بأصحابه فكانت رحمة تصنع مجتمعا متماسكا، كان يشاركهم أحزانهم ويزور مرضاهم ويشهد جنائزهم ويواسي فقراءهم ويعاملهم بالرفق واللين. ولذلك مدحه ربه تبارك وتعالى فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلم تجتمع القلوب حوله صلى الله عليه وسلم بالقسوة، وإنما اجتمعت بالرحمة. ولم يكن الرفق عنده ضعفا، بل كان قوة تضبطها أخلاق النبوة. وتتجلى عظمة هذه الرحمة بصورة أوضح حين نراها مع من آذاه. ففي الطائف لقي النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لقي، وأغروا به سفهاءهم وصبيانهم فرموه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين، ومع ذلك لم تكن أول كلمة تخرج منه دعاء بالهلاك والانتقام، وإنما بقي قلبه متعلقا بهداية قومه ورحمة الناس. وهذه هي الرحمة التي تستحق أن نتوقف عندها. فالإنسان قد يرحم من يحبه، وقد يعفو عمن لم يملك القدرة على الانتقام منه، لكن عظمة الخلق تظهر حين يملك الإنسان القدرة ثم يختار الرحمة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وكان صلى الله عليه وسلم رحيما بالصغار، يقبلهم ويداعبهم، حتى تعجب رجل من ذلك فقال: إن له عشرة من الولد ما قبل منهم أحدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. فالرحمة في الإسلام ليست ترفا أخلاقيا، وإنما هي خلق يترتب عليه الجزاء. فمن رحم عباد الله استحق رحمة الله، ومن نزعت الرحمة من قلبه عرض نفسه للحرمان. ولم تتوقف رحمته صلى الله عليه وسلم عند الإنسان، بل شملت الحيوان. فقد رأى صلى الله عليه وسلم طائرا قد فجع بأفراخه، فقال لأصحابه: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. هنا نجد طائرا لا يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع أن يطلب حقه، ومع ذلك أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ألمه ونهى عن إيذائه. إنها رحمة تجعل المسلم أكثر إحساسا بكل مخلوق، وأكثر حرصا على ألا يكون مصدر أذى لمن حوله. وقد وصفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة جامعة، فقالت: كان خلقه القرآن. ولهذا فإن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون بكثرة الحديث عن رحمته فقط، وإنما بأن تنتقل هذه الرحمة إلى حياتنا، في بيوتنا، ومع أولادنا، ومع آبائنا وأمهاتنا، ومع جيراننا، وفي تعاملنا مع الضعفاء والمحتاجين، وحتى في طريقة اختلافنا مع من لا يوافقنا. ليست الرحمة أن تكون لينا حين تكون الأمور كما تريد، وإنما أن تحافظ على إنسانيتك حين تغضب، وعلى أخلاقك حين تقدر، وعلى لسانك حين تختلف. هذا بعض وليس كل صور رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، الرحمة التي وسعت البيت والصاحب والطفل والمخالف والحيوان، والتي جعلت من سيرته صلى الله عليه وسلم نموذجا حيا للأخلاق التي يريدها الإسلام. فاللهم ارزقنا رحمة في قلوبنا، ورفقا في معاملاتنا، وحسن الاقتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم.
0: وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والثواب يخصف نعله.

ويجلس معه ويعود مرضاه ويشيع

0: قدمنا لكم إخوة الإسلام والإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة آمال عطا، وكان معكم في قراءتها من أسرة المذيعين كمال نصر الدين. نفذها من الهندسة الإذاعية تامر الجيوشي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ عبد الباسط عبد الصمد يواصل ترتيله لآيات الذكر الحكيم برواية حفص عن عاصم من أول سورة الانفطار حتى ختام سورة التين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم.

يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين.

رحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا.

بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون.

بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود.

محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

مرعى، فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى.

زكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع

كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

عذابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد.

رحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة

فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها

ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنُ

إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى

تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يَعْلَمُونَ. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ترتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد برواية حفص عن عاصم من أول سورة الانفطار حتى ختام سورة التين. في الثالثة إلا الربع إن شاء الله تعالى فقرة جديدة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
3: الهدية المحمدية.
4: يا نور يوم ولدت قامت عزة للأرض، إذ أمست لنورك تنتمي.
5: أحبابي براعم الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حكاية جديدة. ولا يحلو الكلام إلا بذكر سيدنا محمد عليه وآله أفضل الصلاة والسلام.
6: أرسلته رحمة من أوسط الأمم.
5: أحبابي، تعودنا عندما نحب شخصا نبدأ في التعرف على سيرته وصفاته وأخلاقه وطباعه وحياته، وماذا يحب وماذا يكره، وكيف وأين كان يعيش، حتى نستطيع فهمه والتعامل معه وإسعاده حتى نسعد معاً.

0: فما بالنا بالهدية التي أرسلها الله سبحانه وتعالى لنا لهدايتنا إلى الخير والتمسك بالحلال والبعد عن الشر وكل ما يؤذينا والبعد عن الحرام. فهل تعرفون أحبابي من هذه الهدية التي أرسلها الله سبحانه وتعالى لنا؟ من المؤكد أن أغلبكم يعرف. نعم، إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسيرته التي لا بد لنا أن نتعرف عليها تسمى السيرة النبوية.
1: السيرة النبوية
0: أي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته، لأنه القدوة الطيبة الحسنة التي بها نسير على الطريق الذي رسمه لنا بأفعاله وأقواله وسنته وأحاديثه الشريفة.
2: أخلاقه

0: وحتى نتعرف أحبابي على سيرة سيدنا محمد، تعالوا نتعرف أولا على أبيه وأمه وأسرته والمكان الذي كان يعيش فيه.
1: اختيار طه.
0: تبدأ الحكاية في مكة عندما أراد عبد المطلب وهو سيد من سادات قريش أن يزوج ابنه عبد الله، وكان أصغر أبنائه، فاختار له زهرة شباب قريش، آمنة بنت وهب خيرة بنات العرب، وأنجب محمدا ابن عبد الله. إذن سيدنا محمد هو ابن عبد الله، وجده هو عبد المطلب، وأم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي السيدة آمنة بنت وهب. ولما كانت السيدة آمنة بنت وهب تحمل في بطنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سافر زوجها عبد الله إلى الشام للتجارة، وقبل عودته إلى مكة ذهب لزيارة أخواله وأقاربه في المدينة المنورة التي كانت تسمى في ذلك الوقت يثرب. ولكن للأسف تعب عبد الله ابن عبد المطلب ومرض مرضا شديدا في المدينة المنورة، توفاه الله ودفن بها، دفن في المدينة المنورة قبل ولادة ابنه. ولما علم عبد المطلب بوفاة ابنه حزن حزنا شديدا، ولما علمت زوجته السيدة آمنة بنت وهب بوفاته حزنت حزنا شديدا أيضا على زوجها. ولكن الذي خفف من حزنهما أنه سيأتي للأم ابن وسيأتي للجد حفيد من عبد الله.
1: المولود المبارك.
0: هذا المولود المبارك سيدنا محمد خفف من حزن الزوجة والجد بوفاة عبد الله، وكان حمل السيدة آمنة في سيدنا محمد خفيفا وسهلا.
1: بشارة.

0: وأثناء حملها بسيدنا محمد رأت في منامها نورا يخرج منها يضيء أركان الدنيا، فشعرت أن مولودها هذا سيكون له شأن عظيم.
1: عام الفيل.
0: في عام الفيل في مكة يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسعدت به أمه السيدة آمنة، وسعد به جده عبد المطلب، وهون عليهما وفاة أبيه عبد الله، وأنارت الدنيا بقدوم الطفل المبارك سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب.
2: سعدت بمولد أحمد الأزمان، وتعطرت بعذيره الأكوان.
0: وأخذ الجد عبد المطلب حفيده المولود الجديد إلى الكعبة وقال: سأسميه محمدا ليكون محمودا وحامدا ومحبوبا في الأرض والسماء. وعند ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أول من أرضعته ثويبة التي أرضعت قبله عمه حمزة ابن عبد المطلب، فأصبح حمزة أخا لسيدنا محمد في الرضاعة.
1: السعد واليدن.
0: كانت يا أحبابي من عادة نساء مكة إرسال الطفل المولود إلى البادية أي الصحراء، لأن جوها كان معتدلا وصحيا، وكانوا يبعدون الرضيع عن جو مكة الحار الذي كان قاسيا على المولود في ذلك الوقت. وتأتي نساء البادية من قبيلة بني سعد إلى مكة لأخذ الأطفال مقابل المال، وكل واحدة تختار المولود الذي يتمتع أهله بالثراء والغنى. وفي ذلك اليوم لم يتبقى إلا مرضعة واحدة هي حليمة السعدية. لم تستطع الحصول على طفل غني، ولم يتبقى من الأطفال الرضع إلا الطفل اليتيم محمد، فأخذته السيدة حليمة السعدية لترضعه ويتربى مع أبنائها على الرغم من ظروفها المادية واحتياجها، ولكنها سعدت هي وزوجها بهذا المولود اليتيم. سبحان الله العظيم.
1: بركات الرضيع.
0: ولما ركبت السيدة حليمة السعدية بالطفل اليتيم هي وزوجها بدأت تشعر ببركات هذا الرضيع، فالدابة أو الحمار الذي كان بطيئا وضعيفا وهزيلا بدأ في النشاط والسرعة. ولما وصلت هي وزوجها والطفل اليتيم الرضيع إلى دارهم في البادية بدأت تظهر بركات هذا الطفل أيضا على الدار والأبناء والأغنام، وبدأت الأمطار والزروع تعطي خيراتها بقدوم هذا الطفل المبارك. وعاشت السيدة حليمة السعدية وزوجها وأولادها ومن حولهم في خير وبركة لم يسبق لهم العيش فيها من قبل، وظلوا ينعمون بهذه الخيرات والبركات في وجود هذا الطفل المبارك حتى بلغ عامين من عمره. وكما كان متعارف عليه في ذلك الوقت، عندما يصل المولود الرضيع إلى العامين من عمره تعيده مرضعته في البادية إلى أهله في مكة. وعندما جاء موعد رد الطفل اليتيم المبارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمه السيدة آمنة، ماذا حدث يا أحبابي؟ هل ستعيده إلى أمه أم ماذا سيحدث؟ هذا ما سنتعرف عليه بإذن الله تعالى في لقاء قادم وحكاية من السيرة النبوية المطهرة.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
0: وهكذا أحبابي نتعلم من حكاية اليوم أن الله سبحانه وتعالى يكافئ من يرضى بنصيبه، كما فعلت السيدة حليمة السعدية وزوجها. ونتعلم أن الله سبحانه وتعالى خلقنا ويرعانا ويسخر لنا من يحافظ علينا، فالله خير حافظة وهو أرحم الراحمين، وأن رب الخير لا يأتي إلا بالخير. والرضا باختيار الله سبحانه وتعالى نعمة كبيرة لا يعرفها إلا من رضي وشكر الله تعالى. جعلنا الله سبحانه وتعالى من الشاكرين الحامدين الراضين.

0: أحبابي براعم الإيمان، وحتى ألقاكم بمشيئة الله تعالى وحكاية جديدة، لكم أطيب أمنيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.
1: براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين الزميل الدكتور كمال نصر الدين، وها هي فترة الظهيرة تستمر مع حضراتكم حتى الخامسة إن شاء الله تعالى. تقبلوا تحيات الزميل تامر الجويشي من هندسة الهواء. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بكل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات وتلاوات خلال فترتنا هذه وكل الفترات.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. معنا الدكتور محمد محمود الجبة، الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. أهلا بك دكتور محمد.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين أستاذة منى.
1: تحدثنا دكتور في اللقاء السابق عن الأسباب التي تدعونا لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في الحقيقة كثيرة، ربما لم نقلها كلها لضيق الوقت، لكن من أهم الأسباب التي أوردناها أنه هدانا للإسلام وكفى بها نعمة، ثم إنه عليه الصلاة والسلام أجل دعوته المستجابة التي جعلها الله عز وجل لكل نبي، أجلها لم يقلها في الدنيا وإنما أجلها للآخرة ليشفع لنا بها عند الله عز وجل ليعتقنا من النار. أمام كل ذلك أدرك الصحابة فضل النبي صلى الله عليه وسلم وعظموه وأحبوه الحب الحقيقي، ولهذا نريد اليوم أن نسير على دربهم ونرى كيف أحبوه حتى نحبه كما أحبوه رضوان الله عليهم.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما أشرت أحبوا نبينا صلى الله عليه وسلم حبا جما، إدراكا منهم لمقامه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم ومنزلته عند ربه الرفيعة
1: عليه أفضل الصلاة والسلام.
2: لذلك لم يكن حب الصحابة كلاما، بل أرواحا تدفع رخيصة ليحيى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. في غزوة أحد عندما انكشف المسلمون، قام سيدنا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه يترس بجسده على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يجعل جسده كالترس، بحيث السهم الذي يرمى به رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل في جسد سيدنا أبي طلحة ولا يمس رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم،
2: والسهم الذي يصوب نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل في جسد سيدنا أبي طلحة ولا يمس رسول الله.
1: يعني هو لعب دور الدرع يا دكتور،
2: درع
1: سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام،
2: السيف الذي يضرب به سيدنا رسول الله يضرب به أبو طلحة ولا يمس رسول الله
1: صلى الله
2: شيء
1: عليه وسلم.
2: عجيب.
1: نعم.
2: شيء عجيب جدا،
1: يعني يضحي بنفسه من أجل رسول الله،
2: يترس بجسده على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك مع أنه يترس يرمي بالقوس، يعني يؤدي وظيفة دفاع وهجوم
1: في نفس الوقت.
2: دفاع وهجوم، ويقول نحري دون نحرك الفداء يا رسول الله، روحي دون روحك الوقاء يا رسول الله. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة أنه شلت يده، يمينه أصابها الشلل، ومع ذلك يفعل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة، يعني فعلت ما عليك يا طلحة فوجبت لك الجنة يا أبا طلحة. وظل يرفع رأسه ليحميه صلى الله عليه وآله وسلم، وليس سيدنا أبو طلحة وحده، إنما الصحابة أجمعون كانوا يفعلون مثل ذلك مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: كل
2: يتمنى أن تدفع روحه رخيصة ويبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا، كما هو معلوم من حديث سيدنا خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه لما كان يعذب وجاءه أبو سفيان وكان في الجاهلية، قال أيسرك أن محمدا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فأجابه خبيب بكلمات خلدها التاريخ: والله ما أحب أن يكون محمد الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأني جالس في أهلي. فبهت أبو سفيان وقال ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم.
1: نعم، هو يستحق الحب كما قلنا في لقائنا السابق. حقيقة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بكل المعاني يستحقه هذا الفداء وهذه التضحية وهذا الحب، ويعني ليتنا نسير على درب أولئك الصحابة الذين قال عنهم صلوات الله وسلامه عليه أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. يعني السبل كثيرة في تعبير الصحابة عن حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك مثلا يا دكتور يعني الخوف عليه قبل الخوف على الأهل والنفس.
2: نعم، أحسنتي. الصحابة كانوا يخافون على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر
1: من خوفهم
2: على أنفسهم وعلى أولادهم وذرياتهم وأزواجهم وآبائهم وأمهاتهم. في يوم أحد أيضا أصيبت امرأة من الأنصار من بني دينار بمقتل أبيها وأخيها وزوجها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما نعوا لها وقالوا لها يعني إنا لله وإنا إليه راجعون، استشهد أبوك وزوجك وأخوك، قالت أول ما قالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: لا حول ولا قوة.
2: قالوا خيرا يا أم فلان.
1: نعم. سألت عن رسول الله نعم. صلى الله عليه وسلم وأنه بخير، طالما هو بخير يهون كل شيء.
2: قالوا خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت أرونيه حتى أنظر إليه
1: صلى الله عليه وسلم.
2: حتى سمعت وأرادت أن تطمئن وأن تستوثق بعينها.
1: إلى هذا الحد بلغ الحب، نسيت الأحباب نعم. الأب والأخ والزوج، ولم تفكر إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: نعم.
1: يعني حب صادق مخلص ينبغي أن نكون على دربهم ونقلدهم في هذا الحب.
2: لابد أن نستشعر ذلك بقلوبنا وأفئدتنا، وأن نقف مع موقف هذه السيدة موقفا متأملا ومتفكرا ومتدبرا. تقول أرونيه حتى أنظر إليه، فلما رأته قالت كلمتها المشهورة: كل نعم. مصيبة بعدك هينة يا رسول الله، فقد أنساها حبه الفاجعة في كل أسرتها.
1: أيضا يا دكتور، من الصور الدالة على حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حبا عمليا واقعيا تطبيقيا، أنهم كانوا يطيعونه ويقتدون به في كل ما يفعله، في كل صغيرة وكبيرة. فيعني نريد أن نقدم هذه الصورة للسادة المستمعين، لأن هذا هو الأساس الذي ينبغي أن نقلدهم في تقليد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام واتباع سيدنا النبي في كل صغيرة وكبيرة
2: صلى الله عليه وسلم. طبعا التمسك والاقتداء الدقيق بأفعاله وسننه صلى الله عليه وآله وسلم كانت سمة الصحابة ودأبهم الدائب. صحابته صلى الله عليه وسلم كانوا يحبون هديه حتى في الأمور العادية وليست في الأمور الشرعية فقط، يعني يصلي سنة كذا، يصوم كذا، يفعل كذا، هذا أمر بالنسبة لهم أمر يعني عظيم جدا وواجب الاتباع، لكن حتى الأمور العادية التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لكونه بشر كانوا يقتدون بذلك ويستنون بهديه فيها صلى الله عليه وسلم
1: حبا له.
2: طبعا
1: نعم. إن المحب لمن يحب مطيع.
2: نعم. سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما كان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي في كل مكان صلى فيه، وينزل تحت كل شجرة نزل تحتها، يسألونه وهم مسافرون في الطريق: لماذا نزلت تحت هذه الشجرة يا ابن عمر؟ فيقول: لأني رأيت حبيبي صلى الله عليه وسلم نزل تحتها يستريح. هو يريد أن يقلده حتى في هذا الأمر. ولم يقف ذلك عند عبد الله بن عمر، بل رأى أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء اللي هو القرع في المرق، كان سيدنا النبي يحب القرع، خلاص الدباء، فكان يتتبعه، يمشي وراءه يتتبعه في
1: يختاره من الإناء
2: نعم. قال: فقال أنس: فما زلت أحب الدباء من يومئذ.
1: سبحان
2: فقط لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحب أكله فأحب. هذه المحبة طبعا المبنية على الاتباع الدقيق تكشف عن حب يملأ القلب والجوارح.
1: إذا كانوا يتبعونه ويقلدونه في الأمور العادية كما أشرت حضرتك، فما بالنا بأمور التشريع
2: طبعا.
1: كانوا يعني يمشون وراءه على خطاه دون تردد كما نقول يعني.
2: بعض الناس يقول هذه سنة ويحتقر ذلك ويقول: لا لا لا، هذه سنة فعلها النبي فأنا في حل في ذلك. أنت أولى، طالما علمت أنها سنة أنت أولى أن تتبع هذه السنة لتكون على هديه صلى الله عليه وسلم، لا أن تتركها وأن تعرض عنها وتوليها ظهرك.
1: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
2: أحسنت.
1: يعني الآية واضحة، يعني الله الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للأمة جميعا: إن كنتم تحبون المولى سبحانه وتعالى فاتبعوني، لأني أنا آتي بما قاله المولى سبحانه وتعالى.
2: أحسنت، بارك الله فيك. هذه المحبة لابد أن يعني يعيها شبابنا وأولادنا وذرياتنا، ويعرفون أن في هذا الاتباع منجاة لهم وبركة لهم في حياتهم كلها، وأن كل أمر عسير يصعب عليهم طالما تتبع هديه صلى الله عليه وسلم سيفرج الله تعالى لك بسبب حبك له صلى الله عليه وسلم، إذ إنه صلى الله عليه وسلم حبيب الرحمن، وكما يقولون حبيب حبيبي حبيبي.
1: نعم أحسنت. صلى الله عليك وسلم سيدي رسول الله. شكرا للدكتور محمد محمود الجبة، الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، والشكر للزميل محمد حسين من الهندسة الإذاعية، وشكرا لكم أحبتي في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي يتلو علينا من سورة هود.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ألا بعدا لعاد قوم هود. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة هود تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذا الابتهال والشيخ محمد عبد السلام الحسيني.

0: قدم شيخ محمد عبد السلام الحسيني هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ شيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل علينا من أول سورة العلق وحتى ختام القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.

يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر،

كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

من خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها.

لَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود.

أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور.

بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث،

مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة.

مخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل.

بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم.

ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: النَّاسِ صدق الله العظيم.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم، اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صدق الله العظيم وبلغت رسله الكرام، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم صل على جميع الملائكة والمرسلين، وارحم عبادك المؤمنين من أهل السماوات والأرضين، واختم لنا بخير، وافتح لنا بخير، وبارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء حزننا، وذهاب همنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا الله يا الله يا الله يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدواهي، تعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات. وثبتنا وثق الموازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا، واغفر خطيئاتنا. ونسألك الدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير، وخواتمه وجوامعه، وأوله وآخره، وباطنه وظاهره، والدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إنا نسألك خير ما نأتي، وخير ما نعمل، وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور قلوبنا وتغفر ذنوبنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي أرزاقنا وفي أرواحنا وفي قلوبنا وفي خلقنا وفي خلقنا وفي أهلينا وفي محيانا وفي مماتنا وفي عملنا، وتقبل حسناتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وشفع فينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
2: استمعنا إخوة الإسلام إلى دعاء ختم القرآن الكريم بصوت القارئ شيخ عبد الباسط عبد الصمد، وقبله استمعنا إلى آخر فقرة من فقرات المصحف المرتل بدءا من أول سورة العلق وحتى ختام القرآن الكريم. في الخامسة إلا 3 دقائق إن شاء الله نبدأ مع حضراتكم رحلة إيمانية جديدة يصحبنا خلالها صوت القارئ الشيخ محمود علي البنا من فاتحة الكتاب إلى ما تيسر من سورة البقرة إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم، وهذه جولتنا حول العالم الإسلامي حررتها أمال عطاء. في هذه الجولة بعث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، متقدما فيها إلى سيادته بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة بأسمى آيات التهاني وأصدق الأمنيات بهذه المناسبة. وفي سياق متصل بعث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بهذه المناسبة العطرة، متمنيا لفضيلته وافر الصحة والعطاء ولمصر ولشعوب الأمتين العربية والإسلامية الاستقرار والرخاء، وأن يواصل الأزهر مسيرته في إحياء وتكريس القيم والأخلاق النبوية الغراء. في إطار دور وزارة الأوقاف العلمي والدعوي والتثقيفي لنشر الخطاب الديني الوسطي وتعزيز بناء الشخصية الوطنية ومواجهة التطرف الفكري والأخلاقي، تنظم وزارة الأوقاف اليوم أسبوعا ثقافيا بمديرية أوقاف القاهرة ضمن مبادرة صحح مفاهيمك، وذلك عقب صلاة المغرب في المساجد الكبرى، وتستمر فعاليات الأسبوع الثقافي حتى الثلاثاء القادم، وتتناول الفعاليات عدة موضوعات علمية تستهدف تصحيح المفاهيم وترسيخ القيم والأخلاق وبناء الوعي المجتمعي بما يدعم جهود الدولة في بناء الإنسان وتعزيز الفهم الرشيد للدين. في إطار جهود دار الإفتاء الرامية إلى تأهيل الكوادر الإفتائية وإكسابها الأدوات العلمية والمنهجية لممارسة الفتوى وفق ضوابطها الشرعية ومتطلبات الواقع المعاصر، تواصل دورة منهجية الفتوى المعاصرة فعاليتها لتدريب مجموعة من الدارسين الوافدين من دولة ماليزيا على العمل الإفتائي ومناهج ممارسته، والتي تنظمها إدارة مركز التدريب بدار الإفتاء، ويحاضر فيها نخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين، حيث تناقش المحاور التدريبية عدة موضوعات رئيسة تشمل التأصيل الأصولي وتراث الفتاوى ومهارات البحث الفقهي، بما يساهم في بناء ملكة فقهية رصينة لدى الدارسين. تزامنا مع ذكرى المولد النبوي الشريف، يواصل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف تنفيذ حملته التوعوية من نبع المصطفى صلى الله عليه وسلم طوال شهر ربيع الأول، بهدف التعريف بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الإنسانية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول سيرته العطرة. وأكد الأمين العام للمجمع الأستاذ الدكتور محمد الجندي أن استحضار شمائل النبي صلى الله عليه وسلم في واقعنا المعاصر يمثل منهج حياة يواجه مظاهر الجفاء والعنف ويبني إنسانا أكثر رحمة واتزانا. هذا وتتضمن الحملة خطبا وندوات توعوية في المساجد ومراكز الشباب وقصور الثقافة، إلى جانب محتوى رقمي مكثف عبر منصات المجمع الرسمية لربط النشء والشباب بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ناقشت الندوة العالمية للشباب الإسلامي ممثلة في مكتبها بجمهورية النيجر آفاق التعاون المشترك مع المجلس الإفريقي الفرنسي العربي للترقيات العلمية في عدد من المجالات الإنسانية والتنموية والتعليمية. جاء ذلك خلال زيارة رسمية لوفد المجلس الأفريقي إلى مقر مكتب الندوة في العاصمة نيامي، وبحث الجانبان خلال اللقاء إمكانية إنشاء مركز صحي حيوي في إحدى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بنيامي لتخفيف الأعباء الصحية عن كاهل الأسر المحتاجة. وتناول اللقاء سبل بناء شراكة مؤسسية قوية تدعم المبادرات المشتركة في مجالات التعليم والتكوين والبحث العلمي، كما تطرق النقاش إلى آليات تطوير المدارس الأهلية والكتاتيب وبرامج التعليم غير النظامي في دول المنطقة، فضلا عن تعزيز الجهود التوعوية والإرشادية لخدمة المجتمعات المحلية. النبأ الأخير: بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على الدين أو المعتقد، أحيت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي ذكرى الضحايا، معربة عن تضامنها مع الناجين ومجتمعاتهم. وأكدت الهيئة أن حرية الدين حق أساسي يتطلب التصدي لكافة أشكال التعصب والكراهية، وفي ظل استمرار مظاهر الإسلاموفوبيا والاعتداءات على دور العبادة والمقدسات، دعت الهيئة إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الكراهية الدينية وضمان المساءلة والحماية للضحايا وبناء مجتمعات آمنة تحترم التنوع والكرامة الإنسانية. عبر موجاتنا موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، قدمنا لحضراتكم جولتنا حول العالم الإسلامي، حررتها أمال عطاء. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ شيخ محمود علي البنا يتلو علينا من سورة القصص.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

0: من آيات الله البينات ومن سورة القصص تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البناء.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: في ذكرى مولد الهادي البشير صلوات ربي وسلامه عليه، نعيش مع أعظم سيرة وأطهر سعيرة.
1: أخلاق

0: كان خلقه القرآن.
1: يا صاحب الخلق العظيم.
0: كان خلقه القرآن برنامج يعده ويقدمه فؤاد حسان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد ما زلنا نتحدث فيه عن أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم من خلال وصف السيدة عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. نرحب مستمعينا بضيفنا الكريم فضيلة الدكتور الشيخ الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف ضيفا معنا في هذا اللقاء. مرحبا وأهلا وسهلا بك معنا.
3: أهلا ومرحبا بك.
2: وكل عام وأنتم بخير. بمناسبة هذه الأيام، أيام شهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم،
3: كل عام وحضراتكم بخير.
2: أستاذنا، في هذا اللقاء نتحدث عن خلق الصبر والتحمل. الدليل لدينا هنا ما قاله الحق لرسوله صلى الله عليه وسلم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. لولا صبر النبي صلى الله عليه وسلم ما وصل إلينا هذا الدين.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الله تبارك وتعالى يقول لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، ويقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ويقول واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمسألة الصبر هذه حبس النفس على ما تكره، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أن تصبر على الوضوء في شدة البرد وشدة الحر، أن تصبر على المواظبة على الخطى إلى المسارد، أن تصبر على أذى الناس، أن تصبر على ضيق الحال، أن تصبر على شدة الألم عند المرض، أن تصبر على عقوق ولد وخيانة صديق، أن تصبر على سفاهة بعض السفهاء، أن تصبر على حرمانك مما تستحق، أن تصبر لأمر الله تبارك وتعالى فيما قدره عليك فأنت راض بأقدار الله عز وجل. لأن الصبر صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله. ولو أن الإنسان أراد أن يستعين على الصبر بشيء ينظر إلى حال غيره، فمن أخذ منه شيء ينظر إلى من أخذت منه أشياء، ومن منع عنه شيء ينظر إلى من منع منه كل شيء، ومن ابتلي بمرض في بدنه ينظر إلى من ابتلي بمرض في دينه، ومن ابتلي بشيء من أحبابه ينظر إلى من حرم الأحباب. إذن فهناك دائما في الأقدار ما هو أشد وما هو أعلى. رجل يقول الأصمعي ويحكي حكاية عجيبة، أن رجل من أهل الصبر فقد عياله وذهب إلى الكعبة يطوف، فورد رجلا يبكي، قال ما يبكيك؟ قال أخذ الذئب شاة من غنمي. قال وتبكي عليها؟ خذ بعيرا ودع البكاء لأهل البكاء. إذن فالإنسان إذا أراد أن يتصبر ينظر إلى حال الناس فيرى أنه في نعمة وأنه في عافية وأنه في ستر، ويكفي إذا لم يأخذ عوضا هنا أنه سيأخذ عوضا هناك عند الله تبارك وتعالى.
2: في واقعنا الآن أستاذنا يعني نرى الجزع، يعني صار زائدا عن مسألة الصبر،
3: لأن الناس يعاملون الله رأسا برأس، فهو لا يرضى عن الله تبارك وتعالى في أقداره، كأنهم أشبه ما يكون من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وإذا بك تجد أحدهم يقول ولماذا أنا يا رب، وتجد من يقول يا رب كل الناس ألا لا يصلون وعندهم سعة في الأرزاق وعندهم يا رب فلان هذا سفيه ويتطاول على الناس ومع ذلك يهابه الناس، وأنا الطيب الصالح الذي لا أترك فرضا ينتقص الناس من حقي، يا رب فلان هذا عياله يفعلون ويفعلون ويفعلون وأنا عيالي من أطيب الناس ومع ذلك يساء إلينا. أمر عجيب. لو رجعنا إلى قصة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لو حق لأحد أن يجزع لجزع من فقد ولده، ولو حق له أن يجزع من فقد الولد لحق ليعقوب الذي ضيع أولاده ولده. إذن فمصيبة الحبيب في الحبيب من الحبيب شديدة. أمر عجيب، كيف بكم وأنتم أبنائي تأتون إلى حشاشة قلبي وهو أخوكم وأخوكم الحبيب؟ ماذا كان يقول إبراهيم الخليل يا من ابتليت بأن مرض ولدك ساعة، لو كنت مكان الخليل إبراهيم وقال لك اذبح ولدك. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين، وانظر إلى وصف رب العالمين، إن هذا لهو البلاء المبين.
2: إذن مستمعينا الكرام، فلنصبر كما صبر نبينا صلى الله عليه وسلم تطلعا لجزاء الصابرين يوم الحساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
3: لماذا؟ قال لأن لما اختبرتهم في الدنيا لم يحاسبوني، فلما حضروا لا أحاسبهم. لكن عندنا قضية هامة جدا،
2: تفضل.
3: فارق بين الصبر والسلبية.
2: مهم جدا.
3: الصبر أد ما عليك وأنت راض عن الله، فصبر جميل. إنما السلبية ساكت، يقول له لو كان في يده شيء لفعل، قل له لا أنا في يدي لكني لن أفعل، لن أتسخط،
2: لم يأخذ بالأسباب أيضا، لكن هو بالفعل سلبي.
3: أنا أخذت بالأسباب وأديت ما علي وجاء قدر الله، ذاكرت وأحسنت المذاكرة ولم أصل إلى النتيجة التي أردت، فأنا راض عن
2: لكن
3: الله
2: اجتهد،
3: لأني أديت
2: لكن
3: ما
2: لم
3: علي.
2: يكن سلبيا. نعم.
3: إنما هذا الإنسان الخانع الخاضع الذليل هذا ليس صابر.
2: نسأل المولى تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصابرين، وأن
3: آمين.
2: نتحلى بهذا الخلق الطيب، خلق الصبر. نشكر لفضيلة الدكتور الشيخ الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف، نشكره ونشكركم مستمعينا، ونشكر لزميل هدى محمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: كان خلقه القرآن.
1: يا صاحب الخلق العظيم.
0: كان خلقه القرآن برنامج يعده ويقدمه فؤاد حسان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المستمعين الكرام.
1: نود الحديث عن فضيلة الحلم والتحلي به لدى الشباب.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إن التخلق بالحلم هو دعوة إلى التحلي بفضيلة عظيمة، هذه الفضيلة يحبها الله ويحبها الرسول صلى الله عليه وسلم، تخلق بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي تعني ضبط النفس والأناه وعدم التسرع في الغضب أو العقوبة، وتعني التصرف بحكمة أثناء وقوع بعض الأمور التي لا يحبها الإنسان أو التي يبغضها الإنسان. ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أعلمنا أن الله سبحانه وتعالى خلق بني آدم على طبقات، وبين أن منهم سريع الغضب سريع الفيء، وأن منهم بطيء الغضب بطيء الفيء، وأن منهم سريع الغضب بطيء الفيء. فهذه من الأمور التي ينبغي علينا أن نحرص عليها. فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قال في معنى حديثه: وخيرهم بطيء الغضب سريع الفيء. فعندما نرى المصائب التي تحدث من الطلاق بين الزوجين، إنما هي تسرع، وإنما هي عدم إعمال عقل وعدم تفكر فيما تؤول إليه الأمور فيما بعد. فالزوج الذي يملك من الحلم ما يملك ينبغي أن يكون قويا بهذا الخلق، فلا يجعل الأسرة عرضة للضياع بسبب الانفعالات الزائدة، وأيضا يكون لديه الحكمة للمحافظة على أبنائه وللمحافظة على بناته. وهنا لزاما عليه أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقتدي بسيدنا إبراهيم عليه السلام، وأن يقتدي بسيدنا إسماعيل عليه السلام، إنما قال في حقه ربنا سبحانه وتعالى: فبشرناه بغلام حليم، أي أن سيدنا إسماعيل كان حليما حينما قال له أبوه: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، فكان الرد منه: يا أبا تفعل ما تؤمر. وكان هذا الحلم أيضا من أمنا هاجر حينما تركها سيدنا إبراهيم عليه السلام بواد غير ذي زرع، وهي تقول له: الله أمرك بهذا؟ فيقول لها: نعم. فتقول له: إذن لن يضيعنا الله سبحانه وتعالى. فهذا الخلق يدعونا دائما وأبدا إلى العفو وإلى التسامح، ويدرب النفس على العفو عمن أساء إلينا. وهذا لا يتحقق من مجرد كلام، وإنما يحتاج إلى أفعال، ويحتاج إلى تدريب، ويحتاج إلى كظم غيظ. هكذا تعلمنا من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كما ورد في الأثر: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. فلزاما علينا أن نعرف الفضل الذي أعده الله سبحانه وتعالى للعافين عن الناس. فربنا سبحانه وتعالى دعانا إلى أن نكون من العافين عن الناس، ودعانا لأن نكون من الكاظمين الغيظ، ودعانا بأن نكون من المحسنين. وهذا لا يتأتى إلا بالتخلق بهذا الخلق الكريم، به تتحقق المحافظة على البيوت، به تغلق الأبواب أمام الطلاق، به تغلق الأبواب أمام الفتن، به تغلق الأمور أمام كثير من مجريات الأمور التي يتسرع الإنسان في الحكم عليها، ثم بعد ذلك يندم على ما فعل. فهؤلاء بنا أن نتعلم من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، نغلق الباب أمام تلك المشاكل التي نراها عيانا جهارا، ولو كان الأمر بإعمال العقل وبالحلم لانفضت كثير من هذه المشاكل بدون أن يكون هناك عواقب وخيمة. والله أسأل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة يونس، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: سورة يونس تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، الشهادة منزلة عظيمة يعطيها الله تبارك وتعالى للذين أخلصوا له عز وجل. ولقد ورد عن أبي موسى رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من أقوال الرسول. تقديم الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وعن ابن الهادي قال: سألني نافع بن جبير بن مطعم فقال لي: في كم تقرأ القرآن؟ فقلت: ما أحزبه. فقال لي نافع: لا تقل ما أحزبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قرأت جزءا من القرآن. قال: حسبت أنه ذكره عن المغيرة بن شعبة. رواه أبو داود. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن، وفينا الأعرابي والأعجمي، فقال: اقرأوا فكل حسن، وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه. رواه أبو داود. وعن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. رواه أحمد في مسنده. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: من قرأ في ليلة 10 آيات كتب من الذاكرين، ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين، ومن قرأ 500 آية إلى 1000 أصبح وله قنطار من الأجر. قيل: وما القنطار؟ قال: ملء مسك الثور ذهبا. رواه الدارمي. ومسك أي جلد. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يؤذن لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة في 4:30 إن شاء الله. إخوة الإيمان، بعد قليل إن شاء الله نستمع إلى فقرة من فقرات المصحف المجود للقارئ شيخ كامل يوسف البهديمي، يتلو علينا من أول سورة الطلاق وحتى الآية 5 من سورة التحريم. يقدم لهذه التلاوة فضيلة الدكتور محمد زناتي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وبعد، فنستمع بعون الله تعالى بعد قليل إلى تلاوة مباركة لسورتي الطلاق والتحريم، وهما من السور المدنية التي تتضمن كثيرا من الأحكام التشريعية والأسرية. ففي سورة الطلاق جاء النداء في أولها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والمقصود أمته: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي لابتداء عدتهن، وهو أن يطلق الرجل امرأته في طهر من حيض لم يجامعها فيه. وهذا هو الطلاق السني، وهذا هو المأمور به في الآية الكريمة. والطلاق البدعي ما كان خلاف ذلك ثم طلب بإحصاء العدة، وأن تكون تقوى الله تعالى حارسة لتطبيق هذه الأحكام، وألا تخرج المرأة المطلقة أثناء عدتها من بيتها إلا أن تأتي بفاحشة مبينة كالزنا والسرقة أو سبها لمن في البيت من الأهل والأبوين. وبين الله تعالى أن هذه الأحكام هي حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، بأن يدرك الرجل أن مصلحته ومصلحة امرأته وأولاده في أن يرجع عن الطلاق قبل نهاية العدة. وهذا كثيرا ما يحصل، بخلاف ما لو خرجت المرأة من البيت وكثر القيل والقال. وعند الطلاق والرجعة يندب أن يشهد الزوج رجلين عدلين على الطلاق والرجعة، ولما كان الطلاق مدعاة للجور والظلم من أحد الطرفين لما يسببه ذلك من خسارة نفسية ومالية، قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم تحدثت الآيات عن عدة المطلقات من النساء، فعدة الكبيرة اليائس 3 أشهر، وكذلك عدة الصغيرة التي لم تحض، وعدة الحامل بوضع الحمل، وعدة المرأة الحائض 3 قروء، وحتى لا تظلم الحامل حتى تضع حملها، قال تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وأمر الأزواج بالإنفاق على المرأة ما دامت في عدتها، وإن انتهت عدة الحامل بوضع الحمل فعلى الزوج أن يعطيها أجرها على رضاع ابنه منها، ولتكن النفقة على قدر سعته، ومن ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ثم ذكرت الآيات طرفا من الحديث عن القرى السابقة التي كفرت بنعم الله وعاندت رسله فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وتأتي سورة التحريم في بدايتها بالحديث عن أمر أسري في بيوت أزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث حرم على نفسه، بمعنى أنه امتنع عن شيء حلال له كشرب العسل أو وطء مارية القبطية على اختلاف الروايات، وأوعز بهذا السر إلى بعض أزواجه فظاهرت عليه زوجة أخرى وأعلمه الله تعالى بذلك، فعرف بعضه وأعرض عن بعض حفاظا على شعور من أفشت سره. قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. ثم انتصر الله تعالى لرسوله متواعدا كلا من حفصة وعائشة رضي الله عنها بقوله: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ثم يكون التهديد الشديد بالطلاق وأن يبدله الله أزواجا خيرا منهن فيهن من صفات الخير الكثير ما فيه. ثم يكون النداء للمؤمنين بأن يقوا أنفسهم وأهليهم نارا وقودها الناس والحجارة، وذلك بطاعة الله تعالى والعمل بكتابه وتربية أولادهم على الصلاح والتقوى. ويأتي النداء للمؤمنين بالتوبة النصوح حتى يكفر الله عنهم الذنوب والخطايا ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار في صحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتختتم الصورة بالحديث عن مثلين للكافرين، وهما امرأة نوح وامرأة لوط، ومثلين للمؤمنين وهما امرأة فرعون ومريم ابنة عمران. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة من سورة الطلاق، وحتى الآية الخامسة من سورة التحريم، تلاها القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سيدي يا رسول الله، فاحت بعاطر ذكرك الأيام، وتفاخرت بجهادك الأعلام، والله قد حياك في قرآنه، فاهنأ فأنت السيد المقدام. إن الربيع له أوان واحد، وربيعك البسام كل أواني، صلت عليك النيرات وسلمت، يا رحمة بعثت من الرحمن.

أيها الإخوة المؤمنون، لنجعل من ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم عزيمة وثباتا تذكرنا بأن الخير في الأخلاق، وأن العظمة في التواضع، وأن النبوة لم تكن فقط في الدعوة بل في خلق رفيع المستوى. إخوة الإيمان، إن الاحتفال بالمولد النبوي فرصة لتجديد العهد وتعميق الإيمان واستنهاض الهمم، لنمضي قدما بأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي مشاعل تضيء دروبنا وتفتح لنا آفاق السلام والبناء والوفاق. إخوة الإيمان، بعد أذان المغرب مباشرة إن شاء الله ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف لنقل احتفال شبكة القرآن الكريم بشهر ربيعين الأول، شهر مولد الهادي البشيري صلى الله عليه وسلم. احتفال الليلة يتضمن تلاوة للقارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة، وابتهالات للمبتهل الشيخ عثمان هلال، وكلمة تحت عنوان سيدة الوفاء السيدة خديجة رضي الله عنها للأستاذ الدكتور محمد الشحاب الجندي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، رحم الله عبدا أدرك قدر صلاة العصر حين يميل ظل الحياة للزوال، ويقف العبد بين يدي ربه خاشعا منيبا، كأنه ينفض عن جوارحه غبار الغفلة، ليعلم العالم أن للقلوب مستراحا لا تعرفه دنيا الناس إلا في الصلاة. أذان العصر.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ ناصر الدين طبار، أذان المغرب يؤذن به إن شاء الله تعالى في 7:28 إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا من سورة الإسراء.

0: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي من سورة الإسراء.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: سؤال يقول: ما الآداب في البدء بالسلام بالنسبة للفرد مع الجماعة، أو الصغير مع الكبير، أو الراكب مع الماشي؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من المقرر شرعا أن السنة في البدء بالسلام أن يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. والخلاصة أن السنة هي أن يبدأ الصغير بالسلام على الكبير، وكذا الواحد أو العدد الأقل على الأكثر، والراكب على الماشي. وإنما شرع البدء بالسلام بهذا الترتيب لما يحتف به من معاني الاحترام والمساعدة على نشر الحب والمودة بين الناس، والله أعلم.
1: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية. دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: تهتدون.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيتين الثانية والثالثة بعد المئة من سورة آل عمران، وفي هاتين الآيتين دعوة من المولى سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين بأن يستمسكوا بحبله المتين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هاتين الآيتين اللتين استمعنا إليهما منذ قليل، في هاتين الآيتين أمر الله تعالى المؤمنين بمجامع الطاعات وبمعاقد الخيرات، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والمعنى: بالغوا أيها المؤمنون في التمسك بتقوى الله وفي مراقبته وخشيته حتى لا تتركوا منها شيئا ولا تكونن على ملة سوى ملة الإسلام إذا أدرككم الموت، وإنما عليكم أن تستمروا على دينكم القويم حتى يأتيكم الأجل الذي لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقد ساق الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية الكريمة بعض الآثار التي وردت عن السلف الصالح في تفسير هذه الآية الكريمة، ومن ذلك ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال في معنى الآية الكريمة: تقوى الله حق تقواه أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وروي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لا يتقي العبد خالقه حق تقاته حتى يخزن لسانه. وقوله عز وجل: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هو نهي في الصورة عن موتهم إلا على هذه الحالة، والمراد دوامهم على الإسلام، وذلك أن الموت لا بد منه، فكأنه قيل: داوموا على الإسلام إلى أن يدرككم الموت فتموتوا على هذه الملة السمحاء وهي ملة الإسلام لكي تفوزوا برضا الله وبحسن ثوابه. وبعد أن أمرهم سبحانه بمداومة خشيته وبالاستمرار على دينه، أتبع ذلك بأمرهم بالاعتصام بدينه وبكتابه، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذه الآية الكريمة تأكيد لما اشتملت عليه سابقتها من مداومة التقوى ومن الطاعة لله رب العالمين. والمراد بحبل الله هنا دينه أو عهده أو كتابه.

0: لأن التمسك بهذه الأشياء يوصل إلى النجاة والفلاح. والمعنى: كونوا جميعا مستمسكين بكتاب الله وبدينه وبعهوده، ولا تتفرقوا كما كان شأنكم في الجاهلية يضرب بعضكم رقاب بعض، بل عليكم أن تجتمعوا على طاعة الله، وأن تكونوا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وبذلك تفوزون وتسعدون وتنتصرون على أعدائكم. فالجملة الكريمة تأمر المسلمين جميعا أن يعتصموا بعهود الله وبدينه، وأن يكونوا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وأن ينبذوا التفرق والاختلاف الذي يؤدي إلى ضعفهم وإلى فشلهم. ثم أمرهم سبحانه بأن يتذكروا نعمه عليهم، فقال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أي واذكروا أيها المؤمنون وتنبهوا بعقولكم وبقلوبكم إلى نعمة الله عليكم حيث ألف بين قلوبكم، فقد كنتم في الجاهلية أعداء متقاتلين متنازعين، فألف بين قلوبكم بأخوة الإسلام فأصبحتم متحابين متناصحين متوادين، وكنتم على وشك الوقوع في النار بسبب اختلافكم وضلالكم، فمن الله عليكم وأنقذكم من التردي فيها بهدايتكم إلى الحق عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فمن الواجب عليكم وفاء لهذه النعم أن تشكروا الله عليها، وأن تطيعوا رسولكم صلى الله عليه وسلم، وأن تتمسكوا بعرى المحبة والمودة والأخوة فيما بينكم. قال الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية الكريمة قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، هذا السياق في شأن الأوس والخزرج، فإنه كان بينهم حروب كثيرة في الجاهلية وعداوة شديدة طال بسببها قتالهم، فلما جاء الله عز وجل بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم صاروا إخوانا متحابين بجلال الله، متواصلين في ذات الله، متعاونين على البر والتقوى، وكانوا على شفا حفرة من النار بسبب كفرهم، فأنقذهم الله تعالى منها إذ هداهم للإيمان، وقد امتن عليهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قسم غنائم حنين، فعتب من عتب منهم عليه بعد أن أعطاها للمهاجرين، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضالين فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وكنتم فقراء فأغناكم الله بي، فكانوا كلما قال صلى الله عليه وسلم شيئا قالوا: الله ورسوله أمن وأكرم. وفي هذه الآية الكريمة تصوير بديع مؤثر لحالة المسلمين قبل الإسلام ولحالتهم بعد الإسلام، فقد صور سبحانه حالهم وترديهم في الكفر والتقاتل قبل أن يدخلوا في الإسلام بحال من يكون على حافة حفرة من النار يوشك أن يقع فيها، وصور هدايته لهم إلى سبيل الحق والمحبة والإخاء بدخولهم في الإسلام عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم صور كل ذلك بحالة من يبعد غيره عن التردي في النار وينقذه من الوقوع فيها. ولذا ختم الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، أي كهذا البيان الواضح الذي سمعتموه يبين الله لكم دائما من آياته ومن حججه ما يسعدكم في الدنيا والآخرة وما يأخذ بيدكم إلى وسائل الهداية وأسبابها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من عباده المتقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 5:05. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم، وهذه فترة إذاعية جديدة تستمر حتى 8 بمشيئة الله تعالى. نسعد بحضراتكم على الهواء خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، وأسعد بحضراتكم من أسرة المذيعين فوزي عبد المقصود. دائما ندعو الله تعالى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم عبر موجات إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات في رحاب كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، الزميل الدكتور خالد الشافعي يصحب حضراتكم بعد أذان المغرب مباشرة في احتفال الليلة بشهر ربيع الأول والمولد النبوي الشريف، ننقله لحضراتكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف، معه قارئا الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة، ومتحدثا الأستاذ الدكتور محمد الشحات الجندي، ومبتهلا الشيخ عثمان هلال. كل عام وأنتم بخير، وصلى الله وسلم على صاحب الذكرى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم عليه وبلغه منا السلام.
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا وصحبه وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، اللهم اهدنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمود علي البنا يبدأ رحلة جديدة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. يرتل علينا الآن فاتحة الكتاب وما تيسر من أول سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

عين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.

أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق

وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.

أَبْنَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ.

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ

وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم

قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ

خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم

0: أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ شيخ محمود علي البنا فاتحة الكتاب وما تيسر من أول سورة البقرة. اللقاء التالي يأتيكم في الواحدة بعد منتصف الليل بمشيئة الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة الحاقة يتلو علينا القارئ شيخ مصطفى إسماعيل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن

بسم الله الرحمن الرحيم.

فهل ترى لهم من باقية؟

0: استمعنا إلى القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل تلا علينا من سورة الحاقة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. سيدي يا رسول الله، صلى عليك الله ما اتسع المدى واشتاقت الأرواح للرحمن، نفسي فداك وكل أهلي والورى، الجذع حن فكيف بالإنسان. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلموا، ليعلم أهل الوصل أن الرضا أن تبكي، تبكي وقلبك مطمئن، وأن تتألم وأنت تحسن الظن بربك، وأن تقول عند الشدة: يا رب يا رب أنا عبدك وأنت أرحم بي من نفسي. قلها عند المحنة، قلها عند البلية، قلها عند الشدة، فما أجمل أن تقول: يا رب وأنت على يقين في مولاك. كم من أمر كرهناه ثم عرفنا أنه كان نعمة، وكم من باب أغلق في وجوهنا ثم فتح الله لنا أبوابا أعظم منه، لأن الله هو الذي خلق، والذي خلق أعلم بمن خلق. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قال أحد العارفين: الرضا أن يكون سرور القلب بمر القضاء كسروره بحلو العطاء. يا ابن آدم، يا ابن آدم، نداء من الله، ينادينا الله سبحانه وتعالى ليوضح لنا الطريق. قال في الحديث القدسي: يا ابن آدم، خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب، فإن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترض بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية، ثم لا يكون لك فيها إلا ما قسمته لك وكنت عندي مذموما. يا حبيب رسول الله، يا ولدي، يا أخي، يا أختي، اطرقوا باب الله عند وقوع البلية، قولوا: يا رب، قل وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قال سيدي العلامة الإمام الجيلاني: إذا صح الرضا من العبد صارت المحن منحا. فكم من ألم فتح باب القرب من الله، وكم من محنة أثبتت حكمة ونضجا ومعرفة. يا حب رسول الله، يا حب رسول الله، لقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم يدا حانية على قلبك ليثبت الرضا ويثبتك عليه. الرضا لا يعني أن تكف عن دعاء الله، بل أن تلح في الطلب. الرضا لا يعني أن تترك السعي لحل مشكلتك وتأخذ بالأسباب، بل معناه أن تجمع بين أمرين، تجمع بين أمرين: صدق السعي في الأسباب وسكون القلب إلى المسبب. فاعمل بجوارحك وارض بقلبك. يا ولدي، إذا ضاقت بك الدنيا فقل: اللهم اجعلني راضيا بقضائك، مستسلما لحكمك، محسنا للظن بك، فإنك أرحم بي من نفسي. يا ولدي، تذكر: لو كشف لك الغيب ورأيت كيف يدبر الله أمرك لذبت محبة وشكرا ورضا. يا ولدي يا ولدي، إن أكثر ما يتعب الإنسان ليس البلاء بل مقاومة البلاء، وليس القضاء بل الاعتراض على القضاء. فإذا علمت أن الذي اختار لك هو الله الذي خلقك الذي يحبك، هان عليك كل ما اختاره. قال الإمام السكندري: أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك. يا ولدي ابتهل لمولاك في مناجاه، قل: إلهي ما أطيب العيش لمن رضي بك ربا وبتدبيرك حكما. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا. مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة إبراهيم، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.

ما تيسر من سورة إبراهيم تلاها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نحييكم إخوة الإيمان ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة آمال عطا ويقرأها على حضراتكم فوزي عبد المقصود. إخوة الإيمان، إن مقصد الإسلام من بر الوالدين مقصد مقدس، إذ يربي النفس على شكر الخالق ثم الوالدين على نعمة الوجود والتربية والرحمة، ويعد مقصدا عمرانيا يحقق الترابط الأسري ويزرع المحبة والود في المجتمع. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان بر الوالدين مقاصد وآثار من بوابة الأزهر، جاء فيه إن بر الوالدين يأتي في الإسلام مقترنا بقيمة التوحيد مباشرة، إذ قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وبر الوالدين والإحسان إليهما إخوة الإيمان والقيام بخدمتهما وترك عقوقهما يأتي في فضله بعد الصلاة، لأن الصلاة حق الله، وحق الوالدين يأتي بعد حق الله عز وجل. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني، رواه البخاري. والله سبحانه وتعالى أوجد الإنسان وأمره بشكره، وأمره كذلك بشكر الوالدين، إذ كان سبب وجوده وتربيته، وجعل برهما طريقا وجسرا للتوفيق في الحياة، وأنه من أعظم القيم الحضارية التي تنمي في الأبناء مشاعر الخير والاعتراف بالجميل. قال الله سبحانه وتعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وكذلك يبني مجتمعا متماسكا يقوم على البر والإحسان. والعناية ببر الوالدين تبدأ من داخل الأسرة لتؤسس لمجتمع يسوده الاحترام والترابط، محققة بذلك مقاصد الإسلام في بناء الإنسان والمجتمع معا. وحقيق على المرء أن يسعى في برهما ورضاهما بما أمكنه، وقبيح به أن يجهل الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها معهما. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين من أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله. فعن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا. قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، رواه مسلم. وفي الختام إخوة الإيمان، إن من رحمة الله سبحانه وفضله أن جعل أسبابا كثيرة لرفع الدرجات وغفران الذنوب، ومن ذلك أنه جعل استغفار الولد لوالديه سببا لرفع درجتهما في الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا، فيقال باستغفار ولدك لك، رواه أحمد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
واجعلنا للمتقين إماما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين.

إلى هنا إخوة الإيمان وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها الزميلة آمال عطا، قرأها على حضراتكم فوزي عبد المقصود، نفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نشكركم إخوة الإيمان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: إشارات ضبط الوقت أعلنت تمام السادسة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة في بداية هذه الحلقة القرآنية الجديدة مع رحلتنا القرآنية مع كتاب ربنا، نتعلم كيف يقرأ بصحبة ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. فضيلة الشيخ ياسر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا في حلقتنا الماضية إلى الآية 37 بعد 100 من سورة الأنعام، ونتعلم في حلقة اليوم بمشيئة الله تعالى القراءة الصحيحة للآيتين المباركتين 38 بعد 100 39 بعد 100 من السورة المباركة. بداية إخوة الإيمان، نستمع إلى تلاوة الآيتين المباركتين من خلال المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم

0: سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هيا إخوة الإيمان نتعلم قراءة الآيتين المباركتين كما استمعنا لهم الآن ونتعرف من فضيلة الشيخ ياسر على بعض أحكام التجويد. فضيلة الشيخ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلقه أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فقول الله تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر

أنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. هاء الضمير في قوله تعالى هذه أنعام وقعت بين حرفين متحركين، فحكمها الصلة بياء لفظية تمد حال الوصل كالمد المنفصل، أي بمقدار 4 أو 5 حركات، ويسمى بمد الصلة الكبرى. وتظهر النون الساكنة في كلمة أنعام في مواضعها 3، وتدغم في النون مع الغنة في قوله تعالى من نشاء، ويظهر التنوين عند الحاء في قوله تعالى وحرث حجر، وفي قوله تعالى وأنعام حرمت، بينما يدغم في اللام من غير غنة في قوله تعالى حجر لا، وفي قوله تعالى وأنعام لا، وتقلقل الطاء وصلا ووقفا في كلمة يطعمها، وتمد الألف قبل الهمزة من قوله تعالى يطعمها إلا بمقدار 4 أو 5 حركات من قبيل المد المنفصل، وتمد الألف من كلمة نشاء من قبيل المد المتصل بمقدار 4 أو 5 حركات، وتظهر الميم الساكنة عند الواو في قوله تعالى بزعمهم وأنعام، ويسمى إظهارا شفويا، وتظهر التاء مهموسة عند الظاء في قوله تعالى حرمت ظهورها، ويجب الاحتراز من إدغامها في الظاء في رواية حفص عن عاصم. وتفخم اللام في اسم الله لوقوعها بعد فتحة، ويظهر التنوين عند العين في قوله تعالى افتراء عليه، ويجوز الوقف على كلمة عليه من قبيل الوقف الكافي هكذا. وقالوا هذه أنعام وحرث

قوله تعالى: سيجزيهم بما كانوا يفترون. تقلقل الجيم في كلمة سيجزيهم وتخفى الميم الساكنة مع الغنة عند الباء في قوله تعالى: سيجزيهم بما، وتنتهي الآية اتفاقا عند كلمة يفترون، ويوقف عليها من قبيل الوقف الكافي. قوله تعالى: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. تظهر النون الساكنة عند العين في كلمة الأنعام، ويدغم التنوين في اللام من غير غنة في قوله تعالى: خالصة لذكورنا، ويظهر عند العين في قوله تعالى: ومحرم على. وتمد الألف قبل الهمزة من قوله تعالى: على أزواجنا، من قبيل المد المنفصل، ولا يخفى مقداره. ويجوز الوقف على كلمة أزواجنا من قبيل الوقف الحسن هكذا.

تدغم النون الساكنة في الياء مع الغنة في قوله تعالى وإن يكن، وتدغم في الميم مع الغنة أيضا من قوله تعالى يكم ميتة، ويخفى التنوين عند الفاء مع الغنة مرققة في قوله تعالى ميتة فهم، وتظهر الميم الساكنة عند الفاء في قوله تعالى فهم فيه، وتمد الألف من كلمة شركاء من قبيل المد المتصل، ويجوز الوقف على هذه الكلمة من قبيل الوقف الكافي.

0: قوله تعالى: سيجزيهم وصفهم، يجوز الوقف على كلمة وصفهم من قبيل الوقف الكافي. قوله تعالى: إنه حكيم عليم، نون مشددة في كلمة إنه حكمها الغنة، ويراعى وصل هاء الضمير في قوله تعالى: إنه حكيم بواو تمد بمقدار حركتين، ويظهر التنوين عند العين في قوله تعالى: حكيم عليم، وتنتهي الآية عند كلمة عليم بالاتفاق، والوقف عليها من قبيل الوقف التام.
1: شكرا جزيلا فضيلة الشيخ ياسر. إخوتنا إخوة الإيمان، تحدثنا في حلقاتنا الماضية عن نماذج الوقف الكافي، ونريد فضيلة الشيخ ياسر أن نذكر في حلقة اليوم بعض النماذج له.
0: من النماذج على الوقف الكافي في كتاب الله تعالى قول الله عز وجل: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، في الآية 70 من سورة غافر.
1: فضيلة الشيخ، أين يكون الوقف الكافي في هذه الآية؟
0: الوقف الكافي على قوله تعالى: رسلنا.
1: فضيلة الشيخ، لماذا كان الوقف على هذه الكلمة كافية؟
0: كان الوقف كافيا على كلمة رسلنا لأن ما بعده مستأنف على التهديد، فقوله تعالى: فسوف يعلمون، وعيد شديد لهم على تكذيبهم بالرسل وتكذيبهم بالكتب.
1: إخوتنا إخوة الإيمان، نظرا لانتهاء وقت البرنامج نستكمل هذا الموضوع في الحلقة القادمة. أتقدم بخالص الشكر والتقدير لشيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف على وعد باستكمال هذا الموضوع في الحلقة القادمة، وإلى أن نلتقي هذه تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الزمر، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

له مقاليد السماوات

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد تلا علينا من سورة الزمر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة من حلقات البرنامج، ونرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور السيد نجم من علماء الأزهر الشريف. إخوة الإيمان، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة، ولأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعناه وسرنا على هديه وسنته، ولأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذناه أسوة. وفي كل لقاء من حلقات هذا البرنامج نقف مع خلق من أخلاقه صلى الله عليه وسلم لنهتدي ونقتدي. إخوة الإيمان، ضيفنا الكريم، ولأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ألا نيأس وحذرنا من اليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لاقى ما لاقى ورأى ما رأى من قومه، ولكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ألا نيأس حتى وإن اشتدت المحن. فكيف علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نيأس وخاصة في المحن؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله، وبعد، فقد تأتي على الإنسان لحظات يظن فيها أن كل شيء قد انتهى، يغلق باب بعد باب، ويرحل حبيب بعد حبيب، وتضيق الأرض على سعتها، وينظر الإنسان أمامه فلا يرى طريقا، وينظر خلفه فلا يرى إلا الألم. في تلك اللحظات يهمس اليأس في القلب، لا فائدة، لن يتغير شيء، لقد انتهى الطريق. ولكن المؤمن لا يقيس الغد بضيق اليوم، ولا يقيس قدرة الله بضعفه، ولا يظن أن تأخر الفرج يعني غيابه. فكم من طريق بدا نهاية وكان في علم الله بداية، وكم من باب أغلق في وجهك ليفتح الله تعالى لك بابا أعظم، وكم من دمعة نزلت في الليل وكانت تسقي في الغيب فرجا لم يحن أوانه بعد. وإذا أردنا أن نعرف كيف يثبت الإنسان حين تتزلزل الأرض من تحت قدميه، فلننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج من الطائف والدماء تسيل من قدميه فلم ييأس، وخرج من مكة مهاجرا يتبعونه فلم ييأس، واختبأ في الغار وهم يطلبونه فلم يضطرب. كان الألم كبيرا نعم، ولكن الثقة بالله كانت أكبر، وكان الطريق مظلما ولكن اليقين كان نورا. وهنا نفهم معنى لأنك رسول الله لم تيأس. فالأمل ليس أن تغيب عنك الآلام، ولا أن تسير الحياة كما تريد، ولا أن تفتح لك الأبواب من أول طرقة. الأمل أن تبقى واثقا بالله وإن خالف الواقع أمنياتك. الأمل أن تعلم أن الباب الذي أغلق في وجهك ليس آخر أبواب الله، وأن الإنسان الذي رفضك ليس هو الذي يملك مستقبلك، وأن الظروف التي أحاطت بك لا تستطيع أن تحيط برحمة الله سبحانه وتعالى. الأمل ليس شعورا عابرا، بل عبادة قلبية وثقة في وعد الله وحسن ظن بحكمة الله عز وجل. فالمؤمن قد يحزن ولكنه لا يقنط، وقد يتعب ولكنه لا يتوقف، وقد تنزل دمعات نعم ولكنها لا تطفئ نور الرجاء في قلبه. وهنا نفهم قول ربنا تبارك وتعالى: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فإن اليأس يجعل الإنسان يحكم على الغد من خلال ألم اللحظة، يرى بابا مغلقا فيقول أغلقت الأبواب كلها، ويفشل في محاولة فيقول لن أنجح أبدا، ويرفضه إنسان فيقول لا أحد يريدني، ويتأخر عليه الفرج فيظن أن الله تعالى قد تركه. ولكن المؤمن يعلم أنه لا يرى الصورة كلها، فربما رأى المنع ولم يرى العطاء المخبأ خلفه، وربما رأى التأخير ولم يرى الإعداد، وربما رأى الفراق ولم ير اللقاء الأجمل الذي يصنعه الله له، وربما بكى على طريق أغلق، ولو كشف له الغيب لحمد الله أنه لم يسلكه. وهذا ما علمنا إياه حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه. ذهب إلى الطائف وفي قلبه رجاء أن يجد من يسمع كلام الله بعد أن فقد خديجة رضي الله عنها، وفقد عمه أبا طالب، واشتد عليه أذى قومه، فلم يجد في الطائف قلبا يفتح له الباب، بل رفضه سادتها وأغروا به سفهاءهم، فرموه بالحجارة حتى سال الدم من قدميه الشريفتين، وخرج عليه الصلاة والسلام من الطائف مكروبا متعب الجسد مجروح القلب، ولكنه لم يكن مقطوع الرجاء. فحين عرض عليه ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين لم يتكلم فيه الجرح ولم يتحدث فيه الغضب، بل تكلم الأمل. قال عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فلأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تر في قسوة الحاضر نهاية القصة، بل رأيت في رحمة الله مستقبلا لم يره غيرك. ولأنك رسول الله علمتنا أن الرجاء لا يعني ألا نتألم، بل ألا نسمح للألم أن يقطع صلتنا بالله. لأنك رسول الله علمتنا أن المؤمن قد يبكي ولكنه لا ييأس، وقد يضعف ولكنه لا يقنط، وقد تدمت طرق قدميه ولكنه لا يتوقف عن السير إلى الله عز وجل. فلا تيأس، لأن الله قد يفتح لك من بعد الضيق بابا لم تطرق. ولا تيأس، لأن القدر الذي أبكاك اليوم قد يكون هو نفسه الذي سيحمل إليك بشرى الغد. فإن رب الطائف هو رب المدينة، ورب الغار هو رب الفتح، ورب الدمعة هو رب البسمة، ورب العسر هو الذي وعد فقال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا.
0: من خلال هذا فضيلة الدكتور، كيف نحول محن الحياة إلى منح، وكيف نصنع من الألم أملا لا ينطفئ؟
1: نعم، بعض الناس قد يصاب بالإحباط واليأس لأنه مر بتجربة قاسية في حياته، فقد يفشل شاب في امتحان فيظن أن مستقبله قد انتهى، وقد يفقد إنسان عمله فيظن أن أبواب الرزق قد أغلقت، وقد تتأخر زيجة أو ولد أو شفاء فيبدأ اليأس يتسلل إلى القلب، وقد يبذل الداعية والمربي والأب والأم جهدا طويلا ولا يرون النتيجة. وهنا تأتي رسالة الطائف والغار والهجرة: لا تجعل تأخر النتيجة دليلا على ضياع الجهد، ولا تجعل رفض الناس لك دليلا على أنك لا قيمة لك، ولا تجعل الظرف الصعب أكبر من ربك. خذ بالأسباب وأحسن التخطيط واصبر على الطريق، ثم قل لقلبك كلما اضطرب: لا تحزن، إن الله معنا. فقلها وأنت في مرضك، وقلها وأنت في ضيق رزقك، وقلها وأنت تنتظر فرجا طال انتظاره، وقلها لا بلسان فقط بل بقلب يعلم أن الله لا يترك من صدق معه. فأيها المتعب لا تيأس، فإن الطائفة التي أدمت القدمين لم تطفئ نور الرسالة، والغار الذي ضاق بجسدين اتسع ليقين يملأ الأمة، والهجرة التي بدت فراقا كانت بداية لقاء أعظم بين الإسلام والعالم. فلا تيأس، فأنت لا تعلم ماذا يعد الله لك بعد هذا الألم. ولا تيأس، فرب فرج ولد في أشد ليلة مظلمة. ولا تيأس، فإن الله الذي حافظ نبيه في الغار وجبر قلبه بعد الطائف ورده إلى مكة فاتحة قادر على أن يجعل بعد عسرك يسرا، وبعد ضيقك فرجا، وبعد دمعك بشرا. فلأنك رسول الله علمتنا أن الأمل ليس إنكارا للألم، بل إيمان بأن رحمة الله أكبر من الألم. ولأنك رسول الله لم تيأس، فعلمتنا ألا نيأس من روح الله.
2: هذا وبالله التوفيق.
0: صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله في ذكرى مولدك المبارك وفي كل حين. إلى هنا إخوة الإيمان نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه، في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور السيد نجم من علماء الأزهر الشريف. إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: لأنك رسول الله، إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، فازت في حلقة الأمس من مسابقة السراج المنير عائشة مجدي حسني محمود من محافظة المنيا.
1: إذاعة القرآن الكريم

0: سراج المنير.
1: لما بدا في الافق نور، نور محمد كالبدر، كالبدر في الاشراق عندك ما

0: السراج المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فطر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على طهارة القلب ونقاء النفس، ليكون مهيئا صلى الله عليه وسلم ليتلقى شريعته المطهرة. كان على دين أبيه إبراهيم عليه السلام، كشأن سائر الأنبياء الذين فطروا على التوحيد والابتعاد التام عن عقائد أقوامهم الباطلة وعاداتهم الفاسدة. لذلك ابتعد تماما عن ممارسات قريش في الجاهلية، فلم يعبد الأصنام، ولم يذبح لها، ولم يأكل مما ذبح باسمها. روى عروة بن الزبير عن جار للسيدة خديجة رضي الله عنها أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها قبل بعثته: والله لا أعبد اللات والعزى أبدا. فكانت تطمئنه وتؤيد كلامه قائلة: دع اللات ودع العزى، تقريرا له على موقفه صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، حفظ الله عز وجل نشأة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلم يسجد لصنم، ولم يأكل ما ذبح على النصب، ولا ارتكب فاحشة قط، فنشأ صلى الله عليه وسلم مقبلا على الله تعالى وحده، يقضي وقته في العبادة والتفكر فيما حوله من مشاهد هذا الكون وفيما وراءها من قدرة عظيمة. وكان صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويحج كما كان الناس يحجون، اتباعا لملة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. صلوات الله وسلامه على من أدبه ربه فأحسن تأديبه. والسؤال العاشر: أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم عليه السلام، اذكر آية من كتاب الله تعالى في بيان ذلك مع ذكر اسم السورة.
1: فجر أطل على الوجوه

المسابقة لها جائزة يومية قيمتها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك. مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: السراج المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
3: السلام عليكم ورحمة الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت قراءة النبي على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يرفع طورا ويخفض طورا. رواه أبو داود. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته، قال: ومر بعمر بن الخطاب وهو يصلي رافعا صوته، قال: فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك، قال: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله، قال: وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك، قال: فقال: يا رسول الله، أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ارفع من صوتك شيئا. وقال لعمر: اخفض من صوتك شيئا. رواه أبو داود والترمذي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة. رواه أبو داود، وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

إخوة الإيمان، بعد أذان المغرب مباشرة بمشيئة الله تعالى، ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنواصل معكم احتفالاتنا بشهر ربيع الأول، شهر مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قارئنا في احتفال الليلة الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة، والمبتهل الشيخ عثمان هلال، والمتحدث الأستاذ الدكتور محمد الشحات الجندي. ينقل احتفال الليلة على الهواء من أسرة المذيعين الزميل خالد الشاهد.

اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. مستمعي الكرام، نستغفر الله جميعا من تقصير وقع، ومن غفلة مرت، ومن كلمة لم تكن في موضعها، ومن نظرة لا ترضي الله، ومن قلب شغله غير مولاه. نستغفر الله جميعا، فكم من ذنب ستره الله، وكم من زلة لم يفضح بها الله صاحبها، وكم من نعمة نعيش فيها ونحن لا نشعر بعظيم فضل المنعم سبحانه. استغفروا الله مستمعي الكرام، استغفروا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأخلصوا له التوبة والإنابة. أكثروا معي من قول استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أكثروا من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أكثروا من قول سبحان الله عدد ما خلق ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أكثروا من قول اللهم لك الحمد حتى ترضى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نستمع الآن لقرآن المغرب. القارئ الشيخ الشحات محمد أنور يتلو من سورة النمل.

بسم الله الرحمن الرحيم.

لا

ಹೇಳು. ಲಾ ಯಹ್ಫುನ

didn't. Some uncle, some lawyer, some lawyer.

Buongiorno.

Mm-hmm.

وكذلك يفعل.

ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن

فلما رأته حسبته لجة وكشفت

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة من القارئ شيخ الشحات محمد أنور، تلا علينا ما تيسر من سورة النمل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ساعتنا الآن 7:30، موعد أذان المغرب.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، فقد أذن الشيخ محمد رفعت لصلاة المغرب حسب توقيت القاهرة، يؤذن لصلاة العشاء إن شاء الله تعالى قبل 9:10. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: سيدي يا رسول الله محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وتحياته وبركاته إليه، يا رحمة ربنا المهداة ويا نعمته المسداة ويا خير خلق الله، ها نحن غلاء نجتمع في ذكرى ميلادك، تلك الذكرى التي يمثل ميلادك فيها أعظم نعمة لله على البشرية جمعاء. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعمته ببعثته فاقت سائر النعم، يا أكرم الخلق يا أسخى العباد يدا يمناك في جودها أندى من الديم، يا أعبد الناس عشت العمر تقطعه تهجدا في ظلام الليل لم تنم، صليت بالليل للرحمن مبتهلا لم تشكر إدلاك من ضر ولا ورم، علمتنا أننا في حال سجدتنا نكون في قربنا من واهب النعم، فأنت يا خير خلق الله أسوتنا وأنت جاه لنا من كل مختصم، ومن يكن برسول الله مقتديا لم يبتئس في الدنيا يوما ولم يضبي.
3: سيدي يا رسول الله لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا.
1: صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله يا صاحب الذكرى العطرة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبلغه منا السلام. مستمعينا، الآن ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنواصل معكم احتفالاتنا بشهر ربيع الأول، شهر مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الجامع الأزهر بالقاهرة. أنقل الميكروفون الآن إلى زميلي الدكتور خالد الشافعي.
4: بسم الله الواحد المنان، بسم الكريم المنعم الرحمن، بسم الذي خلق الأنام وذكره في كل قلب نابض ولسان، بسمك اللهم نبدأ وعليك نتوكل وبك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. صدق الله العظيم. ونصلي ونسلم على النور الأبدي والسراج المنير الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب الطهر والمنارة من ساحة الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة وقائع احتفال إذاعة القرآن الكريم بذكرى مولد الهادي البشير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، هكذا تتهادى ساعات المساء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم لتغمر القلوب بفيض من السكينة واليقين. إننا اليوم لا نقف عند حدود ذكرى تمر وتنسى، بل نستحضر معالم أمة ونهج حياة، فنحن نتأمل النفوس مولد من أخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان. تدرك يقينا أن هذه الذكرى العطرة هي الحصن الذي تلجأ إليه القلوب كلما اشتدت العواصف. إن المحن مهما تكالبت إخوة الإيمان، والشدائد مهما عظم خطبها، فهي زائلة لا محالة أمام صدق اليقين وبركة هذا الدين المحفوظ برعاية رب العالمين. ولن تنكس راية أمة تقتدي بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، نحيي في رحاب الأزهر ذكرى، وننشر فخرنا بالاصطفاء. وسرت عبر موجات الإذاعة بشارات ترفرف في الوفاء، في مولد أحمد الهادي اجتمعنا لنحيا بالهدى والمصطفى. إخوتنا إخوة الإيمان، واحتفالنا هذا يتضمن تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة، وكلمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الشحات الجندي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف وعضو مجمع البحوث الإسلامية، وابتهالات للمبتهل الشيخ عثمان هلال. الآن يقام لصلاة المغرب، والتي يأمنا فيها فضيلة الشيخ أحمد علاء الدين سباعي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف.

0: استقيموا إلى الصلاة يرحمني ويرحمكم الله، تراصوا واعتدلوا أثابكم الله. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: بسم الله.

اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهكذا بقلوب خاشعة وأرواح مطمئنة تملؤها خشية الله ورجاؤه. وفقنا الله تعالى لأداء صلاة المغرب هنا في الجامع الأزهر الشريف خلف فضيلة الشيخ أحمد علاء الدين سباعي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، متصلين بالله عز وجل في أطهر البقاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وضمن احتفال شبكة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول، شهر مولد الهادي البشير صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، إن هذه النفحات الطيبة التي يفيض بها المساء تدعونا بصدق إلى العودة الواعية إلى مائدة القرآن الكريم تلاوة وحفظا وتدبرا وعملا. فما أحوجنا في ذكرى المولد النبوي الشريف أن نجعل كتاب الله هو الموجه لخطواتنا والمحيي لقلوبنا، لكي تنعكس آياته الكريمة سلوكا قويما وأخلاقا حميدة ومعاملات تعمر الأوطان بالسلام والخير والبركة. معا إخوتنا إخوة الإيمان، نعطر الأكوان والأصداء بهذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة.

فصل لربك وانحر.

0: الفاتحة.
1: زاد لا ينفد معينه، ومدد لا ينقطع نوره، ذلك هو كتاب الله المبين. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة هنا في رحاب الجامع الأزهر الشريف، حيث تتنزل السكينة وتتألق أنوار الذكرى العطرة لمولد المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. لا يكتمل إخوة الإيمان بنيان الوفاء في تاريخ الرسالة إلا بأن نقف إجلالا وتوقيرا أمام تلك القامة الشامخة والروح الذكية التي أشرقت في سماء الإسلام سراجا منيرا. أم المؤمنين سيدة الوفاء السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، تلك التي وطدت أركان السكينة في صدر نبينا صلى الله عليه وسلم حين فجأه الوحي، فكانت له الدعم والسند والكتف التي تسند عليه الدعوة في أشد الساعات وأعظم الابتلاءات، فبذلت المال والنفس والجهد، وكانت حقا عنوانا أبديا للثبات واليقين. ومن هذا النبع الطاهر، وحين نتأمل كيف يزهر الوفاء في صرح النبوة، نستمع الآن إلى هذه الكلمة الطيبة تحت عنوان سيدة الوفاء السيدة خديجة رضي الله عنها، يلقيها على مسامعنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الشحات الجندي، الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فالبداية هي التحية، تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم نثني بعد ذكر الله سبحانه وتعالى بالصلاة على صاحب الذكرى محمد صلى الله عليه وسلم، إمام الأنبياء وسيد الأتقياء، والذي قال الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. أعطى للمرأة منزلة متميزة، وهذا هو موقف الإسلام في وقت يتعرض فيه الإسلام لحملات تشويه وتشويش. من هذه السيدة، من هؤلاء السيدات اللاتي كنا ومثلنا شخصيات نورانية في بيت النبوة، السيدة خديجة رضي الله عنها. طبعا السيدة خديجة هي خديجة بنت خويلد، هي جاءت من بيت الشرف والحسب والنبل، فحسبك أنها شخصية بكل المقاييس، تحمل عقلا راجحا وفهما رشيدا. هذه السيدة هي التي اختارت أن تقترن بسيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. كانت هذه السيدة الحقيقة لها انفرادات، وهي شخصية فذة، يعني فذة يعني ليس لها مثيل بين السيدات. فهو يكفي أن نعلم أن القرآن الكريم أثنى على كل أمهات المؤمنين، وكانت هي أولى وأول أم للمؤمنين رضي الله عنها. فقال الله سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهي إذن مثال للطهارة، مثال للسمعة الطيبة، هذا قبل الإسلام، لأننا نعلم أنها كانت تكبر الرسول صلى الله عليه وسلم 15 سنة يعني كان الرسول عليه الصلاة والسلام 25 سنة وهي 40 سنة. فهذه السيدة مع هذه الرحلة التي نقول رحلة الرشد والنضج كانت مثالا لا يقارن في كل أوساط الجزيرة العربية وقريش بالذات. وقريش كما نعلم هم سادة العرب، وهم القبيلة الأولى، كان يقال عنها سيدة نساء العرب، كان يقال عنها هكذا هكذا. وطبعا القرآن الكريم أيضا أي سيدة اقترنت برسول الله صلى الله عليه وسلم أو تزوجته إنما هي من خيار النساء، ومن خيار النساء لأن القرآن الكريم ذاته يقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وأيضا هذه الشخصية، إنما أي شخصية تريد أن تقيمها أعلم أن لها سيرة ومسيرة. يعني السيدة خديجة صاحبة سيرة ومسيرة، سيرة طيبة بين كل الأوساط، ومسيرة أيضا مسيرة عظيمة من التضحية والنبل والوفاء وبذل المال والوقوف بشجاعة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي نستطيع أن نقول إنها كانت في بداية تأسيس الإسلام في المرحلة الأولى. تأسيس الإسلام كان الذين اعتنقوا الإسلام قليلون، لكنها كانت أقواهم، من أقوى الشخصيات التي كانت تتمسك بالإسلام. وهي التي قالت عندما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يواجه بالمشكلات أو يواجه بالصدود والإعراض، وقفت موقف نحن نعلم جميعا، قالت له بعد حادث الطائف وغيره، قالت والله لن يخزيك أبدا، والله لن يخزيك الله أبدا. لماذا؟ كان عندها كما نقول اليوم حيثيات أسباب. قالت له لأنك تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الضه. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنك شخصية متكاملة، شخصية متكاملة بمعيار الدين والدنيا، معيار الدين والدنيا، لأنك نموذج الإيمان، نموذج الإيمان بالله سبحانه وتعالى، نموذج الإيمان الصحيح. أن الله، لأن الإسلام ورسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم هو حامل رسالة الوحدانية، التوحيد والوحدانية هي التي جاء بها هذا الدين الحنيف والتي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذه الشخصية أيضا كانت تقدر، كانت تعلم موقف السيدة خديجة، وأنها رغم أنها كانت صاحبة تجارة، وبمنطقنا اليوم يعني نقول إنها سيدة أعمال كما نقول رجال أعمال، هي كانت سيدة أعمال، أول سيدة أعمال في الإسلام كانت السيدة خديجة. لكن سيدة أعمال ماذا؟ أكملهن دينا وخلقا ومروءة وأدبا. يعني سيدة الأعمال عادة عندما الناس يختلطون بعضهم ببعض، دائما نحن نعلم الإنسان يظهر على حقيقته، إذا قال لي كلمة واحد كلمة أرد عليه، لا أسكت وأرد عليه، لكنها لم يبدر منها على الإطلاق في رحلتها الطويلة، وكان معها ميسرة كما تعلمون، وهو الذي حكى عن مسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذهب بتجارتها، قالت له، قال لها إنه كذا وكذا وكذا من كل الصفات، يعني يحمل صفات الصدق، يحمل صفات الأمانة، يحمل صفات أنه يتحمل المسؤولية، وهو وثبت هذا عندما جاء، لأنها قارنت بين صنيع الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كان ترسله إلى التجارة، بالتجارة إلى الشام. جاء لها بمال وفير، مال وفير كانت مندهشة، من كان قبله يذهب بالتجارة إلى الشام يأتي بمال ويقول هذا هو المال الذي ربحناه من هذه الرحلة، لكنه جاء بأضعاف مضاعفة من المال. فعلمت أن هذا الإنسان إنسان لا يقارن بغيره من الناس، وعلمت أنه صاحب خلق وأخلاق وصاحب مبدأ وصاحب أمانة ليس مثله أحد آخر. هذا الكلام مع ذلك مع الذي حدث منه كانت لها ولايات أخرى، يعني أشياء انفردت بها، ليس فقط أولا هي أول من آمنت بالإسلام على الإطلاق، كانت قبل أبو بكر الصديق كمان أول سيدة أو أول شخص آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم هو السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وطبعا كانت مقتنعة بشخصه، ولذلك هذا الاقتناع بالشخص أدى بها إلى أنه قالت ما قالت مما قلناه، وكانت تعلم أنه إنما يقول حقا وصدقا، ومن يقول الحق والصدق لا يمكن أن تخشى منه، لا تخاف منه، لأنه سينصرك على نفسه إذا كان لك الحق، إذا أنت كنت لك الحق، وهو ليس بصاحب حق، ما دام أنه صادق وأمين فسيعطيك حقك ولا مشكلة في هذه الحالة. ولذلك نقول إنه اعترف لها بهذه الصفة، وأيضا علم أنها صاحبة المواقف، وأنها رغم النعوت، لأن السيدة خديجة آمنت بالرسول عليه الصلاة والسلام وهم يقولون عنه إنه ساحر، إنه مجنون، إنه كاهن، وصفوه بكل الصفات السيئة، إنه يريد الشهرة، إنه يريد أن ينتزع السيادة على العرب، قالوا عنه كل ما قيل، لكنها كل هذا الكلام لم يؤثر فيها، وبقيت على مبدئها وعلى عقيدتها، وكانت تعلم أنه إنسان حاز مجامع الخير والأخلاق كلها. ولذلك نعلم أنه الرسول عليه الصلاة والسلام حفظ لها حقها. ماذا قال؟ قال كامل من الرجال كثير، يعني في رجال كثير، يعني هم كمل كما نقول أو أكمل الناس. نحن نعرف الأنبياء كلهم، الأنبياء يتصفون بالفطنة والأمانة والصدق والتبليغ، كل الأنبياء، فالأنبياء كلهم، وهناك أمناء أيضا من رجال غير الأنبياء من المصلحين والأولياء، لكن لم يكمل من النساء إلا أربع فقط من النساء. من هن يا رسول الله؟ قال هي مريم ابنة عمران، والثانية آسية أو آسية يعني كما نقول امرأة فرعون، والثالثة خديجة زوج محمد، والرابعة فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أجمعين. هكذا نقول إن الإنسان بمواقفه، إذا أردت أن تحكم على إنسان أحكم عليه بتعامله، بمواقفه، بصدقه، بمرؤته، بقدرته على أن يقول الحق. كل هذه الصفات اجتمعت في السيدة خديجة رضي الله عنها، وكان مثال الوفاء العظيم من هذه السيدة أنها طبعا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الوفاء هكذا، آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبان الناس، ووستني بمالها إذ بخل بي عنه الناس، ورزقني الله منها الولد إذ لم يرزقني من غيرها من النساء. طبعا نحن نعلم أن يعني من رزق من الأولاد للرسول عليه الصلاة والسلام كلهن من السيدة، إلا السيدة ماريا القبطية، هي ماريا القبطية المصرية، إبراهيم عليه السلام هو من السيدة ماريا القبطية، لكن القاسم وعبد الله ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين هم أولاد السيدة خديجة رضي الله عنها. كلام هذا نريد لماذا؟ للقدوة، لأننا لا نريد حكايات، إنما نريد أن تقتدي نساءنا، ونساءنا العاملات، ونساءنا في البيوت، ونساءنا في المرافق العامة وفي المرافق الخاصة، يقتدينا بهذه الشخصية العظيمة التي كانت مثالا بارزا على الكمال وعلى الثبات على المبدأ وعلى الشجاعة وعلى الوفاء، وحازت مجامع الكمال كلها، فرضي الله عنها وأرضاها. وصدق الله العظيم إذ يقول لستن كأحد من النساء. من يقارن الآن؟ الآن يقولون أننا عندنا هناك نساء عظيمات ووراء كل عظيم امرأة إلى آخر هذا الكلام. طب ماذا نقول عن السيدة خديجة بمواقف هذه؟ لا شك أن الكلام كثير عن هذه السيدة العظيمة، لكن ما نريد أن نقوله أن نقول كل عام وأنتم بخير، والصلاة والسلام على من كانت في بيته، كانت في بيت النبوة، والصلاة والسلام على من أخذت من رحيق أخلاقه ومرؤته، ونقول صلى الله وسلم على سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه الكلمة النافعة المباركة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الشحات الجندي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف وعضو مجمع البحوث الإسلامية. ونحن نواصل نقل فعاليات احتفال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بذكرى مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من رحاب الجامع الأزهر الشريف. إخوة الإيمان، إن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم روض مأنوس لا يشبع منه السامع، فهو الرحمة المهداة والشفيع المشفع، صاحب اللواء والحوض المورود والمقام المحمود. نعم إخوة الإيمان، سيدي يا رسول الله، يا مصطفى، والقلب يهفو هائما ترويه أنداء المنى والأشواق، جئناك نبتغي في حماك طمأنينة، فبك استهلت في الوجود أخلاق. عظمت قدرا في البرايا كلها، وجعلت نهجك آية للمهتدي، ما زال بابك مفزعا لمن لجأ، والروض يقطر عزة وتفردا. معا إخوتنا إخوة الإيمان نستمع إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ عثمان هلال.

0: طه الذي عم الأنام بفضله ساد النبيين الأولى من قبله، هو صفوة الباري وخاتم رسله. يا أيها المستمسكون بحبله إن تبتغوا فضلا يكون جزيلا، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية قدمها المبتهل الشيخ عثمان هلال، وبها نصل وإياكم إلى ختام حفل الليلة، نقلناه لحضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة. كان معنا قارئا القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة، وأمنا في صلاة المغرب الشيخ أحمد علاء الدين سباعي، وكان معنا متحدثا الأستاذ الدكتور محمد الشحات الجندي الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية، وكان معنا مبتهلا الشيخ عثمان هلال. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. ختاما إخوتنا إخوة الإيمان، لكم تحيات الزملاء مصطفى أحمد لاشين وحسن سيد أحمد من الإذاعة الخارجية، ومن كنترول الإذاعة الزملاء خالد رمضان، خالد عبد الباسط، عبد العزيز الجهني. ومن مصدر الإذاعة الخارجية لكم تحيات الزميل حنفي محمود وأشرف أبو زيد. لكم كل التحية من الزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني. وحتى يجمعنا بحضراتكم لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله. الميكروفون الآن يعود إلى استوديوهاتنا بصحبة الزميلين فوزي عبد المقصود من أسرة المذيعين وتامر الجوشي من هندسة الهواء. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، شكرا للزميل الدكتور خالد الشفعي، نقل لنا احتفال الليلة بشهر ربيع الأول ذكرى مولد نبي الهادي عليه الصلاة والسلام. غدا بمشيئة الله تعالى بعد أذان المغرب إن شاء الله ننتقل بحضراتكم أيضا إلى إذاعة خارجية لننقل لكم احتفال الأزهر الشريف بذكرى المولد النبوي الشريف من الجامع الأزهر، صلى الله وسلم على سيدي رسول الله صاحب الذكرى العطرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بحضراتكم وبضيف البرنامج الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف.
4: أهلا ومرحبا بك.
1: نحن اليوم مع الآية 86 من سورة هود، نتعرف على مواضع الوقوف والابتداءات فيها. يقول ربنا سبحانه: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. أين مواضع الوقوف في هذه الآية؟
4: الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. ففي هذه الآية الكريمة وقف واحد على مؤمنين من قوله تعالى: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وهو وقف حسن عند الإمام ابن الأنباري، وكاف عند جل علماء الوقوف، وعلى رأسهم الإمام الداني، وجائز عند الإمام السجواندي ومتجاذب عند الإمام الجعبري. وعلل له الإمام السجواندي قائلا: لابتداء النفي مع العطف. ومفاد كلامه رحمه الله تعالى أن مصوغ الوقف على قوله تعالى: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، الابتداء بماء النافية في قوله تعالى: وما أنا عليكم بحفيظ، إذ النفي ضابط من ضوابط الوقف قبله. والمعنى قال شعيب عليه السلام لقومه: ما يبقيه الله لكم بعد أن توفوا الناس حقوقهم خير لكم من الحرام الذي تجمعونه بظلم الناس، شريطة أن تكونوا مؤمنين بما جئتكم به. ثم استأنف قائلا: وما أنا عليكم بحفيظ، أي وما أنا برقيب عليكم عند كيلكم ووزنكم، وليس علي حفظ أعمالكم ولا منعكم بالقوة إذ لم تستجيبوا لنصحي، وإنما علي إبلاغكم رسالة الله تعالى. فجملة وما أنا عليكم بحفيظ تحذير لهم من مخالفته بعد أن أدى ما عليه من بلاغ، وعبر بلفظ بقية دون غيره لدلالته على الدوام، أي دوام الوجود الحسي واستمرار الأثر المعنوي. ودلت إضافة بقية إلى اسم الجلالة الله بقية الله، وذلك على تشريف شأنها والتيمن بها لكون ما أبقاه الله لهم هو الحلال الجدير بهذه الإضافة. فأنت ترى أن للوقف مصوغين، أحدهما احتساب الواو في قوله تعالى: وما أنا عليكم بحفيظ، استئنافية، والجملة بعدها مستأنفة، سيقت لتحذيرهم من المخالفة. والآخر الابتداء بالنفي بعد الجملة الموقوف عليها، وهو بهذا وقف كاف كما يرى جل علماء الوقوف.
1: نعم، ولكن الدكتور عبد الكريم، ما سر الجمال في هذا الوقف؟
4: ومما يجمل الوقف أن قوله تعالى: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، رأس آية عند المدنيين والمكي، ولذلك قال ابن الإخشيد: إن كنتم مؤمنين حسن وكاف، أي وقف حسن ووقف كاف، ومن عدها أحسن، أي من عدها رأس آية فهو أحسن، وهم أهل الحجاز. وجملة إن كنتم مؤمنين معترضة لبيان أن هذه الخيرية لا تتم إلا مع الإيمان.
1: هناك من رأى الوصل بين الجملتين ولم يستحسن الوقف، فما مسوغ القائلين بالوصل؟
4: وأما ما يسوغ الوصل عند الإمام السجواندي فهو أن الواو في قوله تعالى: وما أنا عليكم بحفيظ، عاطفة، عطفت هذه الجملة على جملة بقية الله. ويرى بعض المعربين أن الواو للحال، والجملة بعدها في محل نصب حال من كاف الخطاب، والرابط الواو والضمير، وهذا مسوغ للوصل أيضا، إذ إن الحال لا تستغني عن صاحبها. ومن مصوغات الوصل أيضا اتحاد القائل، فالآية الكريمة بكمالها من مقول شعيب عليه السلام.
1: هل نقف على رأس هذه الآية وما أنا عليكم بحفيظ، أم نصلها بالآية التالية بعدها؟
4: إن الوقف على رأس هذه الآية بحفيظ من قوله تعالى: وما أنا عليكم بحفيظ، وقف كاف لأن جملة قالوا يا شعيب مستأنفة، ويرى البلاغيون أنه استئناف بياني ناشئ عن سؤال مقدر، فكأنه قيل ماذا قالوا بعد أن أمرهم شعيب بما أمر ونهاهم عما نهى، فقيل قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، وهذا يسمى في علم البلاغة بشبه كمال الاتصال. وإلى هنا نجد أن شعيبا عليه السلام قد أرشد قومه إلى ما يصلحهم في عقائدهم وفي معاملتهم وفي صلة بعضهم ببعض وفي سلوكهم الشخصي بأسلوب حكيم جامع لكل ما يسعد ويهدي إلى التي هي أقوم.
5: نأتي إلى الآية 87 من سورة هود. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. أين موضع الوقف الأول في هذه الآية؟
4: في هذه الآية وقفان. الوقف الأول على ما يعبد آباؤنا من قوله تعالى قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، وهذا الوقف غير مقيد في المصاحف الشريفة، وهو وقف كاف عند الإمام يعقوب الحضرمي. قال الإمام النحاس قال يعقوب فهذا الوقف الكافي، ثم علق النحاس قائلا وغلط في هذا، لأن بعض الكلام متصل ببعض، وهذا الوقف له دلالته إذ إنه جاء ليفصل بين ما رد به قوم شعيب عليه السلام في الأمر بعبادة الله وحده وترك البخس وعدم نقص الكيل والميزان.
3: نعم، إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر باسمكم للأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف. شكرا لحضراتكم، وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة لكم منا أطيب التحية. نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

أخي المستمع الكريم، لعل أجمل ما في المساء أن الإنسان حين ينظر إلى ما مضى من يومه يرى تقصيره قبل إحسانه، وذنبه قبل عمله، وحاجته قبل قوته، فيرفع يديه إلى ربه مستغفرا من ذنبه، راجيا عفوه، مؤملا رحمته، قائلا: يا رب، إن أقبل الليل ونحن مثقلون بما صنعت أيدينا، فأقبل علينا يا ربنا بعفوك، وإن ضاقت بنا الدنيا فوسع علينا برحمتك، وإن قصرنا في حقك يا الله فلا تحرمنا فضلك، إن أذنبنا فاغفر لنا، وإن دعوناك فأجبنا، وإن رجوناك ووقفنا ببابك فلا تخيب رجاءنا يا كريم يا الله.

إخوة الإيمان، قبل أن يرتفع صوت المؤذن معلنا دخول وقت العشاء، اجعلوا لقلوبكم لحظة صفاء وللأرواح وقفة تأمل. اقطعوا عن أنفسكم صخب الدنيا وأقبلوا على ربكم، ورددوا في قلوبكم معاني التوحيد والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا: اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وسلم عليه وبلغه منا السلام.

لك يا الله. كنا مع المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 9:50، موعد أذان العشاء.

أشهد أن محمدا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، فقد أذن الشيخ مصطفى إسماعيل لصلاة العشاء حسب توقيت القاهرة، يؤذن لصلاة الفجر غدا إن شاء الله في 5:05، وتشرق شمس القاهرة بإذن الله في 6:27. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة على مدى نصف الساعة يتلو علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب من سورتي الحجرات وقاف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واتقوا الله واتقوا الله.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ شيخ محمد أحمد شبيب من سورتي الحجرات وقاف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قالوا عن الرسول:
1: أنا لست مسلما بالمعنى المألوف، ومع ذلك فإني أرجو أن أكون مسلما كإنسان استسلم لله تعالى، بيد أني أعتقد أن القرآن وغيره من تعبيرات المنظور الإسلامي ينطوي على ذخيرة هائلة من الحق الإلهي الذي ما زال يجب علي أنا وآخرين من الغربيين أن نتعلم منه الكثير. ومن المؤكد أن الإسلام منافس قوي في مجال إعطاء النظام الأساسي للدين الوحيد الذي يسود في المستقبل، والذي جاء به النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. الكاتب مونتجمري وات، رئيس قسم الدراسات العربية في جامعة أدنبرا، صاحب كتاب الإسلام والمسيحية اليوم.

0: قالوا عن الرسول. الإعداد أحمد عثمان، التقديم الدكتور وسام البحيري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الدكتور عطية طه الزلمة، الأستاذ بجامعة الأزهر. موضوع هذه الحلقة استكمال الحديث عن حسن تربية الأولاد بلا إفراط ولا تفريط. ضيفنا الكريم، من حسن تربية الأولاد بلا إفراط ولا تفريط أن الإنسان يلتزم بالعدل والمساواة بين أولاده جميعا. نرجو أن تجلي لنا هذا المعنى.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. أقول ينبغي ألا يغيب عن البال أن ظاهرة الرحمة إذا حلت قلب الأبوين وترسخت في نفسيهما فإنهما يقومان بما يترتب عليهما من واجب ويؤديان ما عليهما من حق تجاه من أوجب الله عليهما حق الرعاية وواجب المسؤولية، ألا وهم الأولاد ذكورا وإناثا، لأن رسول الإسلام يدعونا إلى المساواة المطلقة والعدل الشامل بين الأولاد، لم يفرق في المعاملة والرحمة والعطف الأبوي بين ذكر وأنثى، تحقيقا لقوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، وتنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم. فانطلاقا من هذا الأمر القرآني والتوجيه النبوي، حقق الآباء في أولادهم عبر العصور والتاريخ مبدأ العدل والمساواة في المحبة والمعاملة والنظرة الحانية والملاطفة الرحيمة، دون أن يكون بين الذكور والإناث تفريق أو تمييز. وإذا وجد في المجتمع الإسلامي آباء ينظرون إلى البنت على أنها أقل من الولد، فالسبب في هذا يعود إلى البيئة الفاسدة التي استقوا منها أعرافا ما أنزل الله بها من سلطان، بل هي أعراف جاهلية محضة وتقاليد اجتماعية بغيضة يتصل عهدها بالعصر الجاهلي الذي قال الله فيه وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. والسبب في ذلك أيضا يعود إلى ضعف الإيمان لكونهم لم يرضوا بما قسمه الله لهم من إناث لم يملكهم ولا نساؤهم ولا من في الأرض جميعا أن يغيروا من خلق الله شيئا، لأن الله عز وجل أعلن في كتابه أن أمره غالب وأن إرادته نافذة في شأن الإناث وشأن الذكور، فقال تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير.
4: صدق الله العظيم. ضيفنا الكريم، نود أن تذكر لنا بعض التوجيهات النبوية التي تدعو إلى العناية والاهتمام بالبنات.
5: وإليك أيها المستمع الكريم بعض التوجيهات النبوية التي تحث على وجوب العناية بالبنات والاهتمام بهن، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وضم أصابعه أي أنفق عليهما وقام بمؤنتهما وأحسن تربيتهما حتى تدركا سن البلوغ. كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات يؤدبهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة. قيل: يا رسول الله، فإن كانت اثنتين؟ قال: وإن كانت اثنتين. فرأى بعض القوم أن لو قال واحدة لقال واحدة. أقول: يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على حق البنات على آبائهن أو من يقوم على تربيتهن، وذلك لما فيهن من الضعف غالبا عن القيام بمصالح أنفسهن. وليست القضية طعاما وشرابا ولباسا وتزويجا فقط، بل أدبا ورحمة وحسن تربية، وأن يتك الله فيهن في جميع شؤونهن، فيشمل الدين والدنيا معا. فما على الآباء إلا أن يأخذوا بهذه الإرشادات النبوية والتعاليم الإسلامية في وجوب العناية بالبنات وتحقيق العدل والمساواة بينهن وبين الذكور، ليفوزوا برضوان الله تعالى وبجوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة.
4: ضيفنا الكريم، نرجو أن تحدثنا عن دور الأم في القيام بالمسؤولية نحو الأبناء.
5: أقول: إن الأم لا يقل دورها عن دور الأب في حمل الأمانة والقيام بواجب المسؤولية نحو أبنائهما، بل إن مسؤوليتها أهم وأخطر، باعتبار أنها منذ الولادة تلازم أولادها إلى أن يترعرعوا ويبلغوا السن الذي يؤهلهم الاعتماد على أنفسهم. أما إذا قصرت الأم في الواجب التربوي نحو الأولاد، فلا شك أنهم سيكونون كاليتامى ويعيشون عيشة المشردين، بل سيكونون سبب فساد وأداة إجرام للأمة بأسرها. ولله ضر القائل: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فالإسلام في دعوته إلى تحمل المسؤولية حمل الآباء والأمهات مسؤولية كبرى في تربية الأولاد، وهددهم بالعذاب الأكبر إذا فرطوا وقصروا، فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فإذا أهمل الأبوان هذه المسؤولية أو تخليا عن حمل الأمانة، أمانة الأبناء، فلا شك أننا لا ننتظر من الأبناء إلا الانحراف، ولا نتوقع منهم إلا الإجرام، وذلك لانشغال الأم عن رعاية الولد وتربيته وإهمال الأب واجب المراقبة والتأديب. ولله ضر الشاعر أحمد شوقي إذ يقول: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، فأصاب بالدنيا الحكيمة منها وبحسن تربية الزمان بديلا. إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا، فماذا ننتظر من أولاد آباؤهم وأمهاتهم على هذه الحال؟ الإهمال والتقصير.
4: وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عطية طه الزلمة، الأستاذ بجامعة الأزهر. وحتى لقاء آخر، تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة محمد، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات سورة محمد تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، أختي المسلمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الذي نلتف فيه حول المصحف الشريف، نتعلم كيف يتلى القرآن الكريم وكيف تكون قواعد نطقه الصحيح.
3: ونلتقي في هذه الحلقة إخوة الإسلام مع الآية 70 من سورة الحج.
2: وسورة الحج إخوة الإيمان والإسلام سورة مدنية، آياتها 78 وترتيبها في المصحف الشريف 22.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟
5: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟
4: إن ذلك في كتاب.

0: الذين كفروا
1: وبئس المصير
0: وبئس المصير.
1: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له

0: أولى.
1: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه.
0: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه.
1: ضعف الطالب والمطلوب.
0: ضعف الطالب والمطلوب.
1: ما قدر الله حق قدره.

0: العزيز.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
2: الإخوة المؤمنون، قرأنا معا في هذه الحلقة حتى الآية 74 من سورة الحج.
3: إخوة الإيمان والإسلام، ويبقى لنا لقاء واحد وتنتهي معنا في تسجيلاتنا سورة الحج.
2: وإليكم بعض معاني الكلمات التي وردت في هذه الحلقة: سلطانا،
3: حجة وبرهانا،
2: المنكر
3: وهو الأمر المستقبح،
2: يسطون
3: يثبون ويبطشون غيظا وغضبا،
2: ما قدر الله،
3: ما عظموه أو ما عرفوه.
2: إخوة الإسلام، وفي هذه الحلقة نأخذ تطبيقات حول النون الساكنة والتنوين، وفي الحلقة الماضية أخذنا تطبيقات حول الإظهار. أما في هذه الحلقة إخوة الإسلام، فنأخذ تطبيقات حول الحكم الثاني، وهو حكم الإضغام. وقد قلنا إن الإضغام ينقسم إلى قسمين: إضغام بغنة وإضغام بغير غنة. ونأخذ تطبيقات حول الإضغام بغنة. المثال الأول: من يعمل.
3: من يعمل مكون من كلمتين، حرف الإضغام في هاتين الكلمتين هو
2: حرف الياء،
3: ونوع الإضغام فيها
2: إضغام بغنة.
3: أما سبب الإضغام فقد وقع بعد النون الساكنة حرف من حروف الإضغام وهو حرف الياء، فننطق هذه الكلمة هكذا:
2: من يعمل،
3: ومثلها من يقول.
2: حرف الإضغام هنا هو حرف الياء، وقد وقع هذا الحرف بعد النون الساكنة والتنوين، وهذا الحرف من حروف الإضغام بغنة، فنقول من يقول.
3: مثال آخر هو يومئذ يصدر الناس أشتاتا.
2: كلمة يومئذ بها تنوين، وقد جاء بعد التنوين حرف الياء في كلمة يصدر، فهنا وقوع الياء بعد التنوين لابد أن يحدث الإضغام بغنة، فنقول
3: يومئذ يصدر.
2: وكذلك الحال في المثال التالي، وهو برق يجعلون.
3: لأن حرف الإضغام هنا حرف الياء، وقد وقع بعد التنوين الموجود في كلمة برق.
2: أخي المسلم، وإذا انتقلنا إلى الحرف الثاني من حروف الإضغام بغنة وهو حرف الواو، فنقول مواق.
3: مواق مكون من كلمتين: من وواق.
2: جاء بعد النون الساكنة حرف الإضغام بغنة وهو حرف الواو. وكذلك المثال التالي، وهو رحيم ودود.
3: هذا مثال على التنوين، فقد جاء بعد التنوين الموجود في رحيم حرف من حروف الإضغام بغنة وهو حرف الواو، فحدث هنا إضغام بغنة، فننطق هكذا:
2: رحيم ودود.
3: أخي المسلم، أختي المسلمة، لابد أن نذكركم أن حروف الإضغام

0: المصحف المعلم
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم نتعلم كيف يتلى، من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ومضة تفسيرية
1: أستشف الجمال
0: يقول الله تعالى في سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. ما معنى قوله تعالى في الآية من أنفسكم؟ وعلى من يعود الضمير في قوله تعالى عليه؟ وما معنى قوله عزيز عليه ما عنتم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله النبي الكريم الأكرم الوفي الأوفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. معنى قوله تعالى من أنفسكم فيها معنيان. الأول من أنفسكم أي من جنسكم، منكم أنتم أيها العرب، فهو مثله مثلكم تماما، أعني بشر مثلكم. وقيل هناك قراءة من أنفسكم أي معدنه نفيس شريف أصيل، تعرفون صدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لم يطعن في نسبه طاعن، كذبوه آذوه افتروا عليه كذبا، قالوا عنه بأنه شاعر بأنه ساحر بأنه مجنون، لكننا ما سمعنا يوما ما أنهم طعنوا في نسبه الشريف. وهذا ما أكده النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ولدت من نكاح لا من سفاح. ويعود الضمير في قوله تعالى عليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله تعالى عزيز عليه ما عنتم، قوله عزيز علي أي صعب وشق علي، ما عنتم العنت هو المشقة والتعب، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم صعب عليه وشاق عليه أن تكذبوه وألا تؤمنوا برسالته صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم.
0: ومضة تفسيرية.

0: دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
1: في فؤادي من المحبة لحن

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 10:05. إخوة الإيمان، تحت عنوان الحكمة من شق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستمع إلى هذا الحديث من الأستاذ الدكتور محمود عمارة، الأستاذ بجامعة الأزهر، الحديث من إعداد خالد قنديل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو هريرة: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أول ما رأيت من أمر النبوة؟ فاستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقال: لقد سألت يا أبا هريرة، إني لفي صحراء مكة، إذا بكلام فوق رأسي، وإذا رجل يقول:

0: لرجل أهو هو؟ قال: نعم. فاستقبلاني بوجوه لم أرها بخلق قط، وأرواح لم أجدها في خلق قط، وثياب لم أرها على أحد قط. فقال أحدهما لصاحبه: افلق صدره. ففلقه بلا دم ولا وجع، ثم قال: اشقق قلبه. فشق قلبي. فقال له: أخرج الغل والحسد. فأخرج شيئا كهيئة العلقة، ثم نبذها فطرحها، ثم قال له: أدخل الرأفة والرحمة، فإذا مثل الذي أخرج شبه الفضة. ثم قال: اغدو واسلم. فرجعت بها أغدو رقة على الصغير ورحمة على الكبير. وتحمل الصبي الصغير هذا الموقف الرهيب وحده، ولا شك أنه كان حلقة في سلسلة إعداده صلى الله عليه وسلم لمواجهة المواقف العظام. ومعنى شق صدره صلى الله عليه وسلم أنه رمز يبقى في أذهان الناس دليلا على أنه نبي هذه الأمة، ولم يكن المقصود به تجريده كلية من دوافع البشر، وإنما كان فرارا به من وساوس الشيطان حتى لا تعوقه عن الوصول إلى الكمال، وليكون جهاده كما قيل من بعد في الترقي إلى أعلى، بدل أن يبذل طاقته في مقاومة التدلي إلى أسفل، وليستطيع وقد طهرت نفسه أن يطهر غيره. ويوضح هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير، أي انقاد لي وأذعن، فصار لا يهجس بشر. ومعنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ظل بشرا من البشر، ولكن عناية الله تحرسه فلا تزل قدمه أبدا، وإذا ما اقترب منه الشيطان فسوف يخنس راجعا وهو حسير، على ما يقول سبحانه وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإذا كان شأن المتقين من الشيطان أنه لا يأخذ منهم إلا كما تأخذ النسمة العليلة من الطود الأشم، فكيف يكون الحال مع إمام المتقين صلى الله عليه وسلم؟ إنه بشر، لكن الهداية الإلهية تقطع عليه الطريق ليظل في مكانه الرفيع، وليحس في نفس الوقت بمتعة المجاهدة، ثم بالانتصار على الشيطان أخيرا. وفي الوقت الذي يسقط أصحاب الشهوات صرعا، يظل المؤمن مرفوع الرأس بما حقق من إنجاز يمكنه غدا من مواصلة الكفاح. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان الحكمة من شق صدر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، استمعنا إلى هذا الحديث قدمه الأستاذ الدكتور محمود عمارة، أعده للإذاعة خالد قنديل، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الساعة الآن 10 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
4: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج
1: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: سمعت من يقول إن المحتكر أشد ضررا على المجتمع من المرابي، فهل هذا صحيح؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.
5: الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الكريم: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السنة حديثا قدسيا عن رب العزة قال فيه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وبعد، فقد حرص الإسلام على إيجاد مجتمع إسلامي يسود بين أفراده المودة والمحبة والعدل والإيثار والتكافل والتراحم، وأن يكون بينهم تواص بالحق وتواص بالمرحمة. مجتمع إذا فرح فيه أحد من أفراده تقاسم فرحه معه الآخرون، وإذا حزن فيه أحد أفراده شاركه في حزنه الآخرون. وكأنه ينفذون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وبخصوص واقعة السؤال نقول: يوجد بين المحتكر والمرابي قاسم مشترك وصفة جامعة تجمعهما، هو أن كل منهما مستغل حاجة الناس ويضغط عليها لحساب مصلحته الخاصة، ويضربان على هذا الوتر الحساس، بيد أن المحتكر ضرره على المجتمع أشد وخطره أفدح وأعظم من الذي يتعامل بالربا، وذلك لأمرين: الأمر الأول إن استغلال حاجة الناس إلى الأقوات والأغذية والسلع عموما أكثر ضررا من استغلال حاجتهم إلى النقود. الثاني إن استغلال المحتكرين لأقوات الناس وضرورياتهم ينال ضرره عموم الناس وجماهيرهم، أما استغلال المرابين لحاجة من يحتاج إلى الاقتراض منهم فضرر ذلك ضيق، يقع على أفراد قلائل، وهي التي تضطرها الحاجة إلى التعامل مع المرابي ولا يشمل عموم الناس. ولأن ضرر المحتكر أشد من ضرر المرابي، فإن عقابه عند الله أكبر وأخزى. فإذا كان المرابي يعاقب بسبب تعامله بالربا بالنار يوم القيامة في جوف استغلاله فقر من يتعامل معه وعجزه عن سداد الدين فيضاعفه عليه، فالمحتكر يأكل عقابا على ربحه من الاحتكار لهيبا من نار الجحيم، بقدر ما ينال عموم الناس من أذى جشعه وطمعه، فضلا عن محط الله البركة من هذا الربح، بل رأس المال. ونختم أن باب التوبة مفتوح لكل من المرابي والمحتكر، وأن من تاب تاب الله عليه، وأن من أصر على استمراره على الاحتكار فسوف تكون عاقبة أمره خسرا. ولقد صح في الأثر في مسند الإمام أحمد بن حنبل أن اثنين من الموالي، أحدهما كان مولى لعثمان رضي الله عنه، والآخر كان مولى لعمر رضي الله عنه، يتعاملان بالاحتكار، فذكرهما سيدنا عمر رضي الله عنه بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه، أي عاقبه الله بالإفلاس أو الجذام. فأما مولى سيدنا عثمان تاب إلى الله وأناب، وقال لسيدنا عمر: أعاهد الله وأعاهدك ألا أعود. أي إلى الاحتكار في طعام أبدا. وأما مولى عمر فأصر واستكبر استكباره، وقال لسيدنا عمر إنما نشتري بأموالنا ونبيع، أي أصر على الاستمرار في تعامله على الاحتكار. يقول أبو يحيى المكي راوي هذا الحديث: فلقد رأيت مولى عمر مجزوما والله أعلم.
1: الرسالة التالية وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: عندما يدخل علينا شهر ربيع الأول أسمع بعض الناس يقول بأن الاحتفال بمولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بدعة، فما صحة ذلك؟ يجيب على هذه الرسالة الشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
6: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. لقد ابتليت الأمة بمن يصفون أنفسهم بأنهم دعاة، وهي كلمة شريفة تبين أعظم مهمة وأجل وظيفة، تلك الوظيفة التي اختص بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأعظم ما يتحلى به الداعية بعد الإخلاص لله في دعوته العلم وكثرة الاطلاع وفهم الواقع وعمق التفكير. والإخلاص أمر قلبي لا يمكن الاطلاع عليه، هو بين العبد وبين ربه. أما عندما يكون من تسمى بأنه داعية قليل العلم بليد الاطلاع سطحي التفكير، أضر أكثر مما نفع. هذا واقع عشناه وما زالت فينا بقاياه، فكم رأينا ألسنة تتكلم بعلاقم من صبر وسفاهات من عبارات دون أدب مع جناب النبوة العالي. لقد سمعنا من أطلقوا لفظ بدعة على أشياء كثيرة دون دليل تتكئ عليه أو قول تستند له، اللهم ربما هوى النفس أو لمجرد المخالفة، كما يقال خالف تعرف. إن القلوب المحبة بصدق تتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، تحب سيرته، تعشق الحديث عنه، تعشق سماع كلامه. القلوب النقية تهتز طربا عندما تأتي مناسبة مولده، هذا المولد الشريف الذي غير الله به طباعا قاسية ونفوسا متحجرة. عندما يدخل علينا شهر ربيع المسعود باستقبال أشرف موجود وأعظم مولود، تفرح الأمة كلها، وكأني بالكون كله يفرح لهذه المناسبة بمولدك يا سيدي. أشرق النور وباد الظلام، وعرفت الإنسانية معنى الحياة، تلك الحياة التي اغتالت الجاهلية كل معانيها الإنسانية فصارت لا تعرف إلا لغة السيف والرمح. ومما استدل به من قال بمشروعية عمل المولد وبأنه مستحب ويبارك لمن قام به، استدلوا بقوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. من أعظم ما تفضل الله به على البشرية كلها مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين، ولما سئل عن سبب صومه قال: ذاك يوم ولدت فيه. صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم احتفالا بطلعته على هذا الكون، ولمعرفته بأن الله أرسله رحمة للعالمين، فهو يشكر ربه على هذه النعمة. إن إحياء مولده والكلام عليه وأخذ العبرة من سيرته وسنته لهو أعظم تربية لشبابنا الذين لا يعرفون الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ربما عظمت معرفتهم لأشياء أخرى لا فائدة لها، كما هو واقعنا المؤلم. إن الاحتفال بالمولد الشريف ليس من البدع المحرمة المستقبحة، ولكنه بدعة حسنة تدخل تحت قوله تعالى: وذكرهم بأيام الله. أخرج النسائي وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند، والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الأيام في قوله تعالى: وذكرهم بأيام الله، فسرها بنعم الله وآلائه. ومولد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم النعم وأجل الآلاء. عمل المولد والاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة للأمة كلها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
1: في نهاية هذه الحلقة مستمعينا، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه
7: وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر للشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان،
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف. الإعداد مروى النجار وخالد قنديل. التقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما زالت رحلتنا مستمرة مع المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف، واليوم موعدنا مع الطالب محمد أحمد حسن يرتل علينا سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

من أخذته الصيحة ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى سورة العنكبوت بصوت الطالب محمد أحمد حسن، حتى ضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. هذه تحياتي وتحيات الزميل محمد مصطفى من الهندسة الإذاعية.

0: كنتم مع المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف. الإعداد مروى النجار وخالد قنديل. التقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي مستمعينا نبقى مع القارئ الشيخ محمود خليل الحصري في هذه التلاوة لسورتي النبأ والنازعات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لسورتي النبأ والنازعات، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: طه صلاة الله.

0: إنها 11 كما أعلنتها إشارة ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى فقرات هذه الفترة الممتدة التي تستمر معكم حتى 2 من صباح الاثنين إن شاء الله تعالى. معكم على الهواء من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، وأسعد بصحبة حضراتكم فؤاد حسن. نتمنى لكم دائما أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع برامجنا فكراتنا لهذه الفترة وفي كل الفترات، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان. برنامج يقدمه السيد صالح.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي.

لقد كرم الله عز وجل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم تكريما لم يكرمه أحدا من العالمين. ففي بداية الخلق وقبل مولده صلى الله عليه وسلم وبعد مولده صلى الله عليه وسلم، في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فأما تكريم الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في بداية الخلق، فرفع الله ذكره في الأولين والآخرين، فما من نبي بعثه الله تعالى قبله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أخذ عليه العهد والميثاق، إذا ما أدركه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به وأن ينصره. قال سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فزاد الله تعالى هذا الميثاق تشريفا وتعظيما حيث شهد عليه سبحانه مع أنبيائه وبشر به الأنبياء السابقون. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى قومه ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. فدعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وبشارة عيسى عليه السلام في قوله: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين.

0: لقد كرم الله عز وجل رسوله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم قبل مولده بتسميته محمدا، فكانت آمنة بنت وهب تحدث أنها حين حملت بالرسول صلى الله عليه وسلم سمعت من يقول لها: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وقع على الأرض فقولي: أعيذه بالواحد من شر كل حاسد، ثم سميه محمدا، فإن اسمه في التوراة أحمد، يحمده أهل السماء وأهل الأرض، واسمه في الإنجيل أحمد، يحمده أهل السماء وأهل الأرض، واسمه في القرآن محمد، فسميه بذلك. ومن ذلك شرف نسبه صلى الله عليه وسلم، فهو أشرف الناس نسبا، يقول سبحانه: وتقلبك في الساجدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي في أصلاب الآباء آدم ونوح وإبراهيم حتى أخرجه نبيا، فهو من أشرف الأنساب وأكرم بيوتات العرب، صانه الله من سفاح الجاهلية ونقله من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الطاهرة جيلا بعد جيل، فاصطفى من ولد إسماعيل كنانة، ومن كنانة قريشا، ومن قريش بني هاشم، فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار، فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار. عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم.
1: هذا النبي الهاشمي محمد

لقد كرم الله عز وجل رسوله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في حياته، فلقد رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فلا يذكر الله عز وجل إلا ذكر معه رسول الله. يقول عز وجل: ورفعنا لك ذكرك. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل فقال: إن ربي وربك يقول: كيف رفعت ذكرك؟ قال: الله أعلم. قال: إذا ذكرت ذكرت معي. فقرن الله اسمه باسمه في كثير من الأمور، فلا يقبل إسلام امرئ حتى يشهد له بالرسالة بعد أن يشهد لربه بالوحدانية. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. فهو صلى الله عليه وسلم يذكر بذكر ربه في الشهادتين وفي الأذان وفي الإقامة وفي الخطب وفي القرآن الكريم، فقد قرن الله طاعته بطاعته، فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث آيات، لا تقبل واحدة منها بغير قرينتها: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أن اشكر لي ولوالديك، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. أخلاق

0: ما في البرية قط مثل محمد في حسن سيرته وسمح خصاله.
1: لقد قرن الله تعالى بيعته صلى الله عليه وسلم ببيعته سبحانه فقال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وجعل طاعته علامة للفوز بالجنة، فقال: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي حديث عمر رضي الله عنه حين جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فطاعة الله سبحانه لا تتحقق ولا تتأكد إلا بطاعة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الإله عليه نورا هاديا متعبدا في غاره، لم يسأم هيمان.
1: أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعدت حلقة اليوم شيرين أحمد ماجد، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، كان المصطفى صلى الله عليه وسلم مثالا وقدوة في الصدق، كان صادقا مصدوقا صلى الله عليه وسلم. وقبل بعثته عليه الصلاة والسلام كان يلقب بين قومه بالصادق الأمين، فكانوا يصدقونه في كل شيء صلى الله عليه وسلم. فعلينا مستمعينا الكرام أن نقتدي بالحبيب صلى الله عليه وسلم في كل ما يفعل وفي كل ما يقول، صلوات ربي وسلامه عليه.

لمدحه ماذا

0: المؤمنين ورحمة
1: الله الله

0: اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. استمعنا إخوة الإيمان إلى المبتهل الشيخ طه الفشني، والذي نستمع إليه الآن في قرآن السارة ويتلو علينا من سورة الحج.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Shit.

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الحج، تلاها علينا القارئ الشيخ طه الفشني. قرآن السهرة غدا للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ويتلو علينا من سورتي الواقعة والحديد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله محمد

Sammy. Muhammadun

0: منتصف الليل في القاهرة، وكنا قد استمعنا إلى المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس كفا، وأوسعهم صدرا، وأصدقهم لهجة، وأوفاهم ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه هابة، ومن خالطه أحبه، لم أرى قبله ولا بعده مثله. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلقد أجاد سيدنا علي في ذكر بعض أوصاف سيدنا رسول الله في هذا الأثر، والذي اشتمل على المناقب الآتية: أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وأسخاهم، ويلاحظ أن هذا الوصف كان في زمان الجود والكرم، ومما يؤكد على جوده عليه الصلاة والسلام الواقع والحديث الذي رواه أبو يعلى في مسنده والبيهقي في شعب الإيمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم عن الأجود الأجود؟ الله الأجود الأجود، وأنا أجود ولد آدم، وأجودهم من بعد رجل علم علما فنشر علمه، يبعث يوم القيامة أمة وحدة، ورجل جاد بنفسه في سبيل الله حتى قتل. ثانيا، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أوسع الناس صدرا، حيث تحمل بسعة صدره الذين نالوا منه وآذوه في شخصه الكريم، والذين رموه بأنواع العذاب، فزرعوا له الأشواك وأسالوا دمه وتآمروا على قتله، فحين تمكن من رقابهم قال لهم في فتح مكة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وتحمل الذين شتموه وقالوا له: يا محمد، احمل علينا من بيت مال المسلمين، فإن المال ليس مالك ولا مال أبيك. وتحمل الذين جاءوه قبل الموعد المحدد والمتفق عليه لفك الرهن وقالوا له: فإنكم يا آل عبد المطلب قوم مطل، أي لا تردون الحقوق والأموال في مواعيدها. وتحمل الرجل الذي خنقه وهو يطوف بالكعبة حتى جحظت عيناه، وقد دفع عنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، دفع عنه الرجل وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟
1: هذا أستاذنا الكريم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه كان أجود الناس وأوسع الناس صدرا، كما بين ذلك الصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكما شرحتم. لكن نتعرف إلى بقية صفاته عليه الصلاة والسلام.
2: لقد ذكر سيدنا علي الكثير من المناقب، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أصدق الناس لهجة، والمعنى أنه كان أصدق الناس لغة وكلاما، وأنه يعبر عن مختلف الحوادث وفي جميع الأحوال بلغة صادقة وبليغة ومتقنة، وأنه لا يكذب في حديثه مع الناس، حتى قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط، ولقبوه بالصادق الأمين. ومن المناقب أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان أوفى الناس ذمة، والذمة العهد والكفالة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفى الناس للعهود، فما نقض عهدا قط، ولا نقض ميثاقا مع اليهود ولا غيرهم، ولا نقض شيئا مما تكفل به أو تهرب من التزامات اتفق عليها وقبلها. ومن المناقب أيضا أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم كان ألين الناس عريكة، والعريكة تطلق على طيب الذكر والعرض، وعلى السلس المنقاد قليل الخلاف والنفور. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان في ذلك المثال الذي يحتذى به.
1: أستاذنا الكريم، هذه صفات سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن يقول سيدنا علي رضي الله عنه في وصفه لسيدنا رسول الله: من رآه هابه، ومن خالطه أحبه. هذه الهيبة وهذا الحب.
2: الهيبة هنا لا تعني الخوف منه، بل تعني علو المكانة في نظرهم، وعدم التجرؤ على النيل منه غمزا أو لمزا، أو حتى مجرد الاستطراد في الحديث في حضرته. فلقد كان عليه الصلاة والسلام كبيرا في نظر من يراه، تعلوه هيبة ووقار. وكانت هيبته عليه الصلاة والسلام من عوامل تميزه والتفاف الناس حوله لمؤازرته ونصرته. وهيبته عليه الصلاة والسلام ثابتة وصحيحة، شهد له بها كل من رآه أو تعامل معه. ثم قال سيدنا علي: ومن خالطه أحبه. وكما هو معروف أن الله تعالى أودع في سيدنا محمد الخصال التي تجعل الناس تتمسك بمحبته، ومن بينها رقة القلب والرحمة واللين. قال عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وانتهى سيدنا علي رضي الله عنه في أثره هذا بقوله: لم أرى قبله ولا بعده مثله، ليجمل لنا تميزه وأنه لا مثيل له.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس كفا، وأوسعهم صدرا، وأصدقهم لهجة، وأوفاهم ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة. من رآه هابه، ومن خالطه أحبه، لم أرى قبله ولا بعده مثله. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اللقاء مع الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. دكتور، لو نتحدث اليوم عن الحكمة من أن الشريعة الإسلامية جعلت المقاصد الشرعية معيار لفهم النصوص وتفسير الأحكام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. من القضايا الجوهرية في فلسفة التشريع الإسلامي أن النصوص الشرعية لا تفهم بمعزل عن غاياتها، فالشريعة ليست مجرد عبارات لغوية جامدة، بل هي منظومة هادئة تهدف إلى تحقيق مصالح العباد ودفع المفاسد عنهم. ومن هنا نشأ علم المقاصد باعتباره البعد الفلسفي لفهم الشريعة، أي أنه يجيب عن سؤال لماذا شرع الحكم، وليس فقط ما هو الحكم، لقوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
2: هل معنى ذلك يا دكتور أننا لكي أفهم أي حكم يعني لابد أن أعرف سبب هذا الحكم؟
3: هو لم يطلب مني ذلك على سبيل الفرض العيني لكل مسلم، بل هو مطلوب لأهل العلم وأهل الاختصاص ليبينوا للناس، لأن القرآن أمرنا بالتدبر والتفكر وبالتعقل وفهم آيات الله سبحانه وتعالى، سواء كانت آيات كونية مثل طلوع الشمس من هنا وغروبها من هنا وأن خلفها خالق قوي إلى آخره. فهنا مطلوب من المسلم أن يتدبر في الآيات كونية أو قرآنية، فالشريعة الإسلامية، ولذلك الله سبحانه وتعالى يخبرنا في القرآن حتى في الزلازل وغيرها أنه قال: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، حتى نعود إلى الله سبحانه وتعالى ونعلم أن لهذا الكون إله خالق قوي قادر، ونقدره حق قدره ونعظمه ونجله.
2: يعني لابد من التدبر والتفكر في كل شيء أمامنا أو يحدث في حياتنا يعني يا دكتور.
3: نعم، كما حدث مع سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام، عندما بدأ يتدبر في الكون ومن الذي خلق، ورأى النجوم ورأى القمر ورأى الشمس وكل هذه آيات، حتى يصل بعقله إلى وجود خالق قوي. وكذلك التدبر في الحكم من الأحكام الفقهية، لماذا نصلي في هذا الوقت.
2: ولكن بعض الفقهاء بيقول إن لابد إن احنا نلتزم، ولا يعني في أشياء لابد أن نتبعها دون تفكير.
3: هذا صحيح، أننا نصل إلى الله بالعقل أولا وبالإيمان عن قناعة، فإذا سلمنا بوجود الله سبحانه وتعالى وآمنا به وآمنا بحكمته، فإننا نلتزم دون أن نعرف الحكمة بداية. لكن إذا وصلنا إليها ازداد إيماننا أكثر فأكثر، كما قال أبانا إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام حينما قال الله له: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. نعم، فالآية أو الآيات الموجودة في القرآن التي قرأناها: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، تدل على أن المقصد الأعلى من إرسال الرسل وتشريع الشرائع وإنزال الكتب هو قيام العدل، وهو معيار يفهم في ضوئه التشريع. ولذا يقول الله تعالى أيضا: وما جعلناك عليهم حفيظا، أي أن وظيفة التشريع ليست التحكم الشكلي فقط، بل الهداية المقصودة والقناعة والاطمئنان، ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهذا أصل فلسفي عظيم يدل على أن المعنى والمقصد مقدم على الصورة الظاهرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وهو أصل مقاصدي يمنع فهم النصوص بطريقة تؤدي إلى الضرر. فالمقاصد تعمل في الشريعة كالعقل الكلي للنصوص والبصلة التفسيرية. ومعيار الترجيح عند التعارض فهي ليست بديلا عن النص، بل أداة لفهم النص في سياقه الصحيح.
2: ولكن طبعا فهم النص لابد أن يكون عن المتخصصين حتى تكون الهداية فعلا صحيحة ومضبوطة.
3: نعم، كل شيء عندنا في الشريعة الإسلامية نعود فيه إلى المتخصص فيه. الله سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
2: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن إخوة الإيمان، فنبقى وإياكم مع هذه التلاوة من سورة النساء، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد الرزيقي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

فما الساعة

Whoa.

والله أعلم بإيمانكم بعضكم

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان إلى القارئ الشيخ أحمد الرزيقي الذي تلا علينا من سورة النساء. الساعة الآن 1:01 القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الآن نواصل معا رحلتنا الإيمانية المباركة للمصحف المرتل، وبدءا من الآية 75 من سورة البقرة يرتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم

يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ بلى

ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم

ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو

وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

تَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.

ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي

ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل

تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره

المصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

يقولون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها

جُنُودٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ

سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين

0: يَعْمَلُونَ. صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تيسر من سورة البقرة، رتله علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ محمود علي البنا. بعد قليل مستمعينا نلتقي مع فقرة من فقرات المصحف المرتل بصحبة القارئ الشيخ الشحات محمد أنور، والذي يرتل علينا من سورتي الأعراف والأنفال. أما المصحف المرتل بصحبة القارئ الشيخ محمود علي البنا فيأتيكم في 13 دقائق إن شاء الله تعالى. إبعاد القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني.

من خير من وطئ الثرى قدماه أكرم به أكرم به أكرم به

0: لما الشيخ عبد التواب البساتيني هذا الابتهال. الواحدة والنصف وخمس دقائق، ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في حوالي الرابعة والربع إن شاء الله تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر على الهواء مباشرة، وننقلها على أسماعكم من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. تتضمن تلاوة للقارئ الشيخ السعيد فيصل طلبة والمبتهل الشيخ المبتهل إبراهيم السيد راشد. معنا من التخطيط الدينية الزميل محمد جمعة سليمان. يسعدني أن أقوم بنقل هذه الصلاة من أسرة المذيعين فؤاد حسان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن فنلتقي مع الختمة المرتلة بصحبة القارئ الشيخ الشحات محمد أنور، والذي يرتل علينا بدءا من الآية 89 بعد 100 من سورة الأعراف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره

القصه واعلموا ان الله شديد العقاب

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه فقرة من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ الشحات محمد أنور، رتل علينا برواية حفص عن عاصم من الآية 89 بعد 100 من سورة الأعراف، وحتى الآية 54 من سورة الأنفال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا تشير إلى 2:05 من بعد منتصف الليل. اللهم إنا عبادك نقف ببابك يا رب، ونحن نقترب من ثلث الليل الآخر، ندعوك فاستجب لنا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي صدورنا سكينة، وفي دعائنا يقينا، وفي أرزاقنا بركة، وفي أعمالنا إخلاصا. اللهم اجبر كسرنا ويسر أمرنا وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. يا رب نسألك بعزتك نسألك بعزتك ولطفك أن ترفع عنا كل كرب، وأن تفرج عنا كل هم، وأن تقضي عنا كل دين، وأن تحفظنا وتحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدا بصحبة حضراتكم في فترة إذاعية سابقة من أسرة المذيعين الزميل فؤاد حسان، وهذه فترة إذاعية جديدة تبدأ معكم من الآن وتستمر حتى 5:30 من بعد فجر هذا اليوم إن شاء الله تعالى. نسعد بصحبة حضراتكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين محمد بدر. نرجو الله أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، وخير ما نبدأ به فترتنا هذه القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي سليم يتلو علينا ما تيسر من سورة الصافات.

0: من آيات الله البينات من سورة الصافات، تلا علينا القارئ الشيخ علي سليم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم يا مصوب خطأ دعائي بأن لا تجيب، وبهذا تحمي من الضر من يدعوك بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك. حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين من نشاء، وحسبنا من قولك سبحانك: وعسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ صلاح الدين عبد الرحمن يتلو علينا ما تيسر من سورة الفرقان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح

Up. وكان الله غفورا

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الفرقان، تلا علينا القارئ الشيخ صلاح الدين عبد الرحمن، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك وحبيبك ومصطفاك محمد صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ إبراهيم سليمان الدرعة يتلو علينا ما تيسر من سورة طه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.